العسكرية الثانية يشهد حفل تخرج الدورة التنشيطية الأولى للعام التدريبي 2026 لمنتسبي لواء الريان في المحافظة.

شهد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني الأسبوع الماضي بمدينة المكلا حفل تخرج الدورة التنشيطية الأولى للعام التدريبي 2026 لمنتسبي لواء الريان، وذلك بحضور رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسروم وعدد من القيادات العسكرية والضباط. وفي مستهل كلمته خلال الحفل أشاد اللواء اليميني بالدور الوطني الكبير الذي اطلع به لواء الريان في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار من ساحل حضرموت منذ تحريره من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابية وحتى اليوم، ثمنا التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال اللواء في سبيل حماية حضرموت والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار حضرموت. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أن التدريب العسكري المستمر والمتخصص يمثل أحد أهم المرتكزات الأساسية

مشيرا إلى أن التأهيل النوعي يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المقاتلين وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

الكفاءة والانضباط والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات العسكرية، مؤكدا أن تلك الجهود تعكس حرص القيادة العسكرية على بناء مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة. وجدد قائد

صفحات مشرفة من البطولات والتضحيات منذ تحرير ساحل حضرموت في 24 أبريل عام 2016 مروراً بالعمليات العسكرية النوعية التي استهدفت تطهير مناطق الساحل من خلال

وسبب قائد المنطقة العسكرية الثانية على ضرورة الإبقاء على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها لدى كافة الأنظمة ووحدات المنطقة العسكرية الثانية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من اللياقة والانضباط ورفع الكفاءة القتالية. رسميا في الوقت ذاته على الدعم المستمر الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي أسهم في تعزيز قدرات القوات ورفع مستوى تجهيزها القتالي والفني. وأكد الوالي ماني حرص قيادة المنطقة العسكرية الثانية على متابعة احتجاجات ومطالب

أضاف إلى الأشقاء في التحالف العربي مثمنا تعاونهم واهتمامهم المستمر بدعم وتطوير المنطقة العسكرية الثانية ومنتسبيها. من جانبه رحب قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي بقائد المنطقة العسكرية الثانية والوفد المرافق له، وفي مقدمتهم رئيس وأركان المنطقة العميد سالم أحمد باسلولي ورئيس شعبة التدريب العميد ناصر سالم الديباني، معبرا عن شكره وامتنانه لاهتمام قيادة المنطقة ومتابعتها المستمرة لتطوير قدرات الألوية والوحدات العسكرية ورفع مستوى جاهزيتها. وأوضح العميد التميمي أن الدورة التنشيطية تأتي في إطار جهود قيادة اللواء الرامية إلى صقل مهارات منتسبي

أثرت بصورة مباشرة على المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدروس والإبر لتفادي تكرار أي اختلالات أمنية مستقبلية. كما وجه قائد لواء الريان الشكر والتقدير لكافة الضباط والمدربين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح الدورة، مشيدا بما بذلوه من جهود كبيرة خلال فترة التدريب، حاثا الخريجين على مواصلة العمل والانضباط وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وصون أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته الوطنية. بدوره أكد رئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر سالم الديباني استمرار الشعبة في تنفيذ البرامج التدريبية والتنشيطية النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية وتعزيز مهارات منتسبيها وفق أسس عسكرية حديثة ومتطورة. وأشار العميد الذيباني

والمتابعة المباشرة من قيادة المنطقة العسكرية الثانية مثل اللواء محمد عمر الهميني، إلى جانب التعاون الكبير الذي تبديه قيادة لواء الرئيس.

وما قدموه من معارف وخبرات عسكرية بكل إخلاص ومسؤولية. وفي ختام كلماته دعا العميد الذيباني خديج الدورة إلى ترجمة ما تلقوه من معارف ومهارات عسكرية إلى واقع عملي ملموس أثناء تنفيذ مهامهم اليومية، بما يسهم في تعزيز الأداء العسكري والارتقاء بمستوى تنفيذ الواجب الوطني على أكمل وجه. وشهد الحفل عرضا عسكريا مهيب قدمه خريجي الدورة التنشيطية، إضافة لعدد من الفقرات الخطابية والشعرية بحضور عدد من القادة والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بعد عيد الأضحى المبارك، والذي نسأل من الله عز وجل أن يتقبل منا القيام والصيام وصالح الأعمال. تقبلوا تحيات الإشراف العام المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ولكم أجمل تحية من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجد ربيع، ومن الإخراج عبد الله سعود. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.

المقلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com مع إذاعة المقلة. استمع واستمتع.

0: الله تبارك الله على بناتنا الحضرميات ما شاء الله تبارك الله والنعم والنعم فيهن. تعالي تعالي تعالي يا محمد تعالي بحكي ليش شدو فرحش انت ايه مرات فرحيني بالمرة دوريني عشان فرحش
1: هاتي هاتي فرحيني سمعت ايش تقولين بناتنا الحضرميات وراها
0: ايوه الحضرميات صار في كل مجال ودحين عرفت من صاحبتي انه في قاضيات ونساء يشتغلن في مجال القانوني عاملين شبكه تجمعهن سموها نساء العدل
1: ما جبتي شيء جديد لعلمش ما جبتي شيء جديد اصلا نيجي سمعت بهن وعدها مقرهن في المكلة بس بقول لك واذا ذكرش بهن
0: اللي ذكرني بهن انه معها مشروع جديد اسمه تعزيز الوصول الى العداله الشامله للنساء والفتيات دي العنوان شوفيه يعني خاص بالنساء
1: وده المطلوب وده المطلوب انه نحن نحصل حد يناصر نحن المراه تحصل حد يناصرها تعرفين انت جم النساء مظلومات في المجتمع ده مع انه القانون والشرع في صفين
0: ايوه ودي اول نقطه في المشروع المراه في الشرع لها حق تتملك اي شيء ويكون مكتوب باسمها
1: وتتصرف فيه كما يوم بغت عادي ما حد يفرض عليها رايه ولا وصايته بس في حدود القانون
0: صح كلامش وده يسمونه العين المملوكه وده يكون عقارات ثابته كما البيوت ولا الاراضي او منقوله يعني يمكن تنتقل من مكان لمكان تاني
1: هذا حين فهمتش كما السيارات تبيع والذهب والبيز
0: ونسيتي كما الأثاث حق البيت والأدوات الموجودة داخل البيت كما
1: ومن حق المرأة كما شفيها تتملك مثلا باص خلي نحن في الباصات نحن نعرف حريم معاه الباصات ويعني واضح قلين
0: شغل حد عليه
1: ايوه يشغلن يشغلن حد عليهن والله معهن واحد بيت مثلا
0: ورديته
1: ايوه
0: تأجره ولا دكاكين احيانا يعني تأجره ما حد يقول غير ده الا اللي ما هو عارف بالشرع والقانون ما دامها حسب القانون واداب المجتمع وما تضر حد من حقها
1: طيب وما دامنا نتكلم عن الملكيه يا ام عمر كده بشكل عام ونحن بغينا نتكلم عن المراه ايش هي انواع الملكيه خلينا احنا نتناقش فيها
0: ايوه نقرات انه من انواع الملكيه الملكيه الخاصه وده ممكن يتملكها فرد ولا شركه ولا غيرهم
1: النوع الثاني
0: ايوه
1: يا ام عمر ملكيه عامه وده تكون شفيها تابع لمن للدوله
0: ايوه الثالث كما الوقف سمعين عن الوقف
1: اكيد يا محمد
0: ايوه وده حق ناس وقفوها ابغوها لهم صدقه جاريه او عمل خير
1: اها
0: وده تبع الاوقاف ديرها وزاره الاوقاف
1: وذاك النوع شفين نسيت اسمه حق الورثه كذا قبل تقسيم الورث بينهم خاصه اذا كان الورثه اكثر من واحد اسمها تذكرت يسمونها شائعه ملكيه
0: ملكيه شائعه
1: ملكيه شائعه
0: ايوه
1: وقت بقول ملكيه شائعه
0: ايوه وفيكم الملكيه المشتركه تعرفين نظام الشقق في الامارات واحد ماسك شقته
1: ايوه
0: لكنهم يتشاركون في الوقف والقد في المدخل وفي الريوم كان في الريوم كل شخص ممكن حق حد محد
1: وفي الملكية الفكرية ومعناته حماية حق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين لحد يشيل أفكارهم وبعدين يقول حقي ينسب له القانون هنا شي فيه يحميهم
0: طيب ما تخبرتيني ودخل الكلام كله اللي قلناه ده بالنساء
1: انت قلتي ان المرأة من حقها انها تتملك شرعا وقانونا والله ما قلتي كده
0: قلت الكلام
1: طيب
0: هنا الكلام المرأة من حقها تتملك وتتصرف اللي تتملكه حسب القانون اللي خلى للمرأة طبعا القانون خلى للمرأة
1: ذمة مالية
0: مستقلة عن الرجال
1: اها بس في بعض المناطق شيء ما يعترفون بحب المرأة له
0: ايوه بالميراث شوفي
1: يعترفون بده
0: بعض ما يعطي المرأة حقها في الميراث
1: ايوه
0: او يعطيها شوي وش الباقي
1: تمام
0: مع انه حق المرأة في الميراث موجود في القرآن في السنة كمان
1: بس في مجتمعنا هنا يعتبرون اسم المرأة كده عيب انه ينذكر بعدين داري يا القصة تشوفين الطفل لما يقولون له اسم امه يتحصل له نوي وينقلب ده ويتحوج
0: ويقول له ولد فلان وجا النساء حتى شريحة الجوال شي حقها
1: اللي
0: باسمها لقد صار شي في مشكلة في الشريحة التمم ساهلة اللي هي باسمها لما يجي يفك عليها
1: هذا والله انه ما هو ريب عادني بقول شني شغلة مهمة بعض النساء ما معهن حد رجال تروح تحصلينها تستأجر بيت باسمها التمي تحت رحمة صاحب البيت في في رفع الإيجار، كل ما كرش راسه يهددها بالطرد ولا يمنعها انها تستخدم شيء من مرافق البيت، كمان مثل البلكونات، ولا تحصلين يضايق يقطع الماء يقطع الكهرباء عنه علشان تخرج، اذا كان يعني في عقد يلزمه انها تتمي.
0: واذا كان مالك البيت بغاها تترك البيت يعطيها خبر قبل بثلاثة شهور، القانون قال كده.
1: ايوه
0: عشان
1: البرنامج قال ما شاء الله تبارك الله كله دش فيه كفل الشرع والقانون للمرأة.
0: بس البعض يختين هنداميات وحقوقها، نحرم هنداميات وحقوقها.
1: أيوة.
0: أما بسبب قلة الوعي أو وجودها في بيئة تفرض عليها فكرة الرجال
1: على النساء،
0: حتى لو كان الموضوع هو مخالف للشرع والقانون.
1: المهم إحنا بنقول الحمد لله، أول شيء إنه بناتنا الحضرميات بيقومن مع أخواتهن، بيقومن مع أمهاتهن، بيقومن مع بناتهن في كل شيء يخصهن،
0: ونعم فيهن
1: ونعم
0: رفعن الرأس
1: رفعن الرأس.
0: أيوة.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أبدأها بالعنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يثني على برامج التعاون مع جمهورية الصين الشعبية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات المثمرة بين البلدين، ويشيد بالتطور المستمر في العلاقات اليمنية الروسية. عضو المجلس الرئاسي يشيد باستضافة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني، ويثمن جهود اللجنة الإعلامية في نقل مجرياته، ويشيد بدور التكتل الديمقراطي النسائي في تعزيز السلام ونبذ الخطاب الكراهية. وزير الأوقاف يشيد بجهود منشآت الحج ودورها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. والوكيل الجيلاني يطلع على برامج جمعية الأسرة السعيدة في تمكين المرأة والطفل. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية. وأكد رئيس مجلس القيادة اعتزازه بمرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات بين الشعبين الصديقين تمتد إلى تاريخ طويل أبعد من جذوره السياسية الحديثة. وثمن الرئيس مواقف الصين الثابتة في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وجدد فخامة الرئيس التزام اليمن الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعم سيادة الصين ووحدة أراضيها. على صعيد منفصل، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن يفغيني كودروف. وفي اللقاء سلم السفير الروسي لرئيس مجلس القيادة رسالة تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتمنياته للشعب اليمني الاستقرار والسلام وللعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والازدهار. وحمل فخامة الرئيس السفير كودروف نقل تحياته للرئيس بوتين وتمنياته له والشعب الروسي الصديق كل التقدم والرخاء. وتطرق اللقاء للعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها على المستويات كافة، والجهود المشتركة للبناء على تطورها الملحوظ في أعقاب الزيارة الرئاسية إلى موسكو العام الماضي. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستضافة محافظة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني لكرة القدم، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة حضرموت الرياضية وقدرتها التنظيمية، وتسهم في إعادة الزخم للمشهد الرياضي الوطني. جاء ذلك خلال لقائه اللجنة الإعلامية الخاصة بنقل وتغطية مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية، حيث ثمن الخنبشي الجهود المهنية المبذولة في نقل المباريات وإبرازها بصورة تعكس روح المنافسة والالتزام بالمعايير الفنية والإعلامية، مشيدا بدور الإعلام الرياضي في توحيد الجماهير وتعزيز الحضور الإيجابي للرياضة. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على مساندة اللجنة الإعلامية وتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة. لاستضافات المباريات بما يضمن نجاح المنافسات واستمرارها بصورة منتظمة وآمنة، مشددا على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الإعلامي لإنجاح الفعاليات الرياضية. من جانبهم عبر أعضاء اللجنة العالمية عن شكرهم وتقديرهم لدعم السلطة المحلية، مؤكدين أن ما حظيت به اللجنة من تعاون وتسهيلات كان له الأثر الكبير في إنجاح عمليات النقل والتغطية وإيصال مجريات المباريات إلى الجمهور داخل الوطن وخارجه بمهنية عالية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم على نشاط التكتل الديمقراطي النسائي للتنمية والسلام وجهوده في نشر مفاهيم السلام والتعايش المجتمعي وتعزيز قيم التسامح الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال لقائه برئيسة التكتل الأستاذة فاطمة عبد الرحيم باوزير وعدد من عضوات التكتل، حيث جرى استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها التكتل في مجالات بناء السلام وتمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي. وناقش اللقاء مخرجات مبادرة حضرموت تجمعنا الهادفة إلى نبذ خطاب الكراهية وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، إلى جانب استعراض الميثاق الصحفي الذي أقره التكتل بهدف تعزيز المهنية العالمية والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في الحد من الخطابات السلبية وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الدور الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ ثقافة السلام، مشيدا بالمبادرات النوعية التي يقودها التكتل في سبيل تعزيز قيم التعايش والتقارب بين أبناء المجتمع الحضرمي.

الأستاذ وزير الأوقافي والأستاذ الشيخ تركي بن عبد الله الوادعي بالجهود التي تبذلها منشآت الحج ودورها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك خلال موسم حج هذا العام. وأكد خلال اللقاء الموسع الذي عقد أمس بمكة مع ممثلي المنشآت المعتمدة بحضور قيادات قطاع الحج والعمرة بالوزارة أن نجاح موسم الحج يقوم على تكامل الأدوار والشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أن منشآت الحج تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل المؤسسي وأنها شريك رئيس في تحقيق النجاحات المتواصلة لخدمة الحجاج. وأشار الوزير الوادعي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة، وهي مرحلة تتطلب رفع مستوى الجاهزية وتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق الميداني لضمان تنفيذ الخطط التشغيلية وفق أعلى درجات الكفاءة والتنظيم. ودعا الوزير ممثلي المنشآت إلى الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المنظمة لأعمال الحج والصادرة عن الجهات المختصة في اليمن والمملكة العربية السعودية بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للحجاج ويعكس الصورة المشرفة لليمن وحجاجه. وتخلل اللقاء مداخلات من ممثلي المنشآت المعتمدة تناولت سير العمل الميداني والتحديات القائمة والجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للحجاج. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمكتبه بمدينة المكلا رئيسة جمعية الأسرة السعيدة الأستاذة منى الصافي ومسؤولية المنح والشراكات بالجمعية الأستاذة شفاء باجعالة، وذلك للاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية في مجالات تمكين المرأة والطفل وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية. واستمع الوكيل الجيلاني إلى عرض موجز حول برامج التدريب والتأهيل والتمكين في قطاعات التعليم والحماية والصحة والمشاريع الهادفة لرفع وعي الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبناء قدرات الفتيات وتشجيع مشاركتهن الفاعلة في المجتمع. وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم قطاع المرأة والمبادرات التنموية، مشيرا إلى توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بدعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل عبد الله إبراهيم حسين. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعيني في كل مكان فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون عشر ذي الحجة موسم الطاعات ويوم عرفة وأيام التشريق أعظم أيام العام. متابعات شكري نصير مرسال. تظل عشر ذي الحجة أيام مباركة ينتظرها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من كل عام هجري، يسألون الله فيها أن يكفر ذنوبهم كما يسألونه الثقيلة والسداد في سائر الأعمال. أقسم الله بها وتتضاعف بها من الأجور الكثيرة. هي أيام تستحب فيها الأعمال الصالحة من صيام وقيام وذكر وصدقة وحج، وهي أحب إلى الله من أي عمل من غيرها، كما جعلها الله موسما للطاعة ومضاعفة الأجور، فهي تجمع بين أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر، كما تعد فرصة سنوية لتجديد العهد مع الله تعالى. ويعد يوم عرفة يوم المغفرة، ومن مزاياه العتق من النار، وهو من أفضل أيام الله حيث صيامه يكفر سنتين، وفيه أيضا يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفيه الأضحية والذبح تقربا إلى الله تعالى، إضافة إلى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حيث يكثر فيها التكبير عقب الصلوات. هذه الأيام المباركة تذكير للمسلمين بضرورة اغتنام الفرص الروحية، فهي موسم للطاعة والرجوع إليها، وفيها تتجلى معاني التضحية والإخلاص والوحدة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عزيزي المستمع، وبعد هذه السردية الخبرية نترك المجال لفضيلة الشيخ زين العابدين العيدروس ليحدثنا عن معاني هذه الأيام المباركة ويبين لنا كيف نغتنمها عمليا في حياتنا اليومية، ويذكرنا بما ورد في السنة النبوية من أعمال وأذكار تزيد من فضلها وأجرها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعشر الفضائل ما أرق نسيمها، فاغنم فديتك موسم الرحمات. ها هي أيام عشر من ذي الحجة قد أقبلت ورفرفت بنسيمها وخيراتها وما جعلها الله فيها من رحمات، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال العلماء هذه العشر فيها عشر فضائل وفيها عشر مناقب. أولا القسم، فأقسم الله تعالى بهذه الليال لشرفها وما فيها من أعمال فاضلات ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. فالأيام هي الأيام، فتلك الأيام نزوها بين الناس، ولكن ليعلم المسلم أن يعمل فيها صالحا. الأمر الثاني فيها الأيام المعلومات، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر كما راه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ففيها أيام أفضل الدنيا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفيها أيضا حثه عليه الصلاة والسلام في فعل الخير، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الأيام العشر أفضل من أي عمل آخر، وقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام أعظم عند الله من هذه يعني العشر. قال يا رسول الله ولو خرج في ولو في سبيل الله، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه استشهد. وفي هذه الفضائل أيضا أمر الله تعالى ونبيه فيها بالذكر كما في الآية السابقة ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وقال عليه الصلاة والسلام فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر وقال حديث حسن كما في أماليه. وزاد البيهقي وذكر الله وسناده لا بأس به كما قال حافظ المنذري. في هذه الأيام العشر التروية وهي اليوم الثامن التي يتزود فيها المسلمون بالماء ويدفون بميناء. سابعا أيضا فيها يوم عرفة فهي يوم مبارك عظيم. قال عليه الصلاة والسلام العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وحسنه ابن حبان وجود إسناده الحافظ ابن كثير. في هذه الأيام العشر مزدلفة وما أدراك من مزدلفة وهو جمع كما سماه القرآن الكريم يوم عظيم ومبارك. فيه أيضا من الفضائل أن في يوم الحج الأكبر الوقوف بعرفة الوقوف الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. عاشرا فيه الأضاحي يوم النحر يوم العاشر. في هذه فضائل كلها جمعت في هذه العشر المباركة فليحفظ المسلم عليها وعلى أوقاتها إذا أراد خيرا وسعادة وبرا وطمأنينة والحمد لله.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر.

0: عزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم
1: إلى طائفة

عزيز المستمع عزيزتي المستمعة، ستمضي نحو الغد شئت أم أبيت، وسترافقك أقدارك التي كتبت لك قبل أن تولد. فلتكن متفهما لها، عاملا بأسبابها، سائرا نحو هدفك الذي رسمته، بادلا كل جهد كي تحققه. فإن تحقق لك ما أردت وخططت له وكملت كل مساعيك بالنجاح، كان الأمر رائعا. وإن لم يحدث فيكفيك شرف المحاولة. سر وثبت موضع قدميك وامضي مقتفيا أثر طموحك للأمام. فكل شيء في هذه الحياة يحتاج لتخطيط، مهما صغر من أعمالنا اليومية أو رأيناه بسيطة. خطط لغدك وارسم بكل الألوان ملامحه الجميلة، وعمل بكل وسيلة كي تحققها. تابع خطواتك وأنت تمضي نحوه. لا تجعل شيئا يعيدك للوراء طالما رسمت لنفسك هدفا. جدد أهدافك، وكلما عملك شيء جديد يجعلك تتجه نحو الغد بثبات وقوة. خطط لغدك وأنت تزاحم المارين في كل الدروب، باحثا لك عن مكان مثلهم في القمة. وعندما تخطط لأمر ما أو عمل ما وتعمل ساعيا باذلا كل جهدك لتحقيقه، ثم تحقق بعض نجاح، لا شك أن ذلك سيحفزك لتكلله بنجاحات أكبر. وربما خططت لما هو أكبر من ذلك العمل، لأن تذوق حلاوة النجاح الناشئ عن سعي وعمل واجتهاد يبعث شعورا بالتميز. والإنسان بطبعه يحب أن يكون متميزا لكن بعيدا عن الغرور. لا تخطط لعمل وتقدم عليه ثم تتراجع لأن تحقيقه تأخر. وتذكر أن النخلة تحتاج وقتا طويلا لتثبت جذورها في الأرض قبل أن تطير من ثمارها اليانعة.

0: ذلك تكون البدايات جميلة. عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تكون على إيمان بما حولك، بما يثري معرفتك ويعزز ثقافتك. لا تقل من أين أبدا. البداية قد تكون من قراءة كتاب، فكل كتاب تضيفه إلى عقلك سيخطو بك إلى الأمام، وبالكتب أنت تضيف إلى عقلك عقول الآخرين. وكقارئ جيد يجد في الكتب ضالته، لا يوجد هناك شيء مفيد ومؤثر في الحياة أكثر من الكتب. القراءة إنجاز وارتقاء خفيف العقل وليس ارتقاء بالقدمين. والقراءة رحلة قد تأخذك إلى زمن قديم أو تحملك لتتعرف على ثقافات شعوب الدنيا. والكتاب هو الجناح الذي تستغيره لتحلق في كل فضاءات الكون، تمنحك الكثير من المعارف، تجعلك تسافر بعيدا دون سفر، وترافق كل شعوب الأرض دون أن تتعلم لغتهم. الكتاب طائر يطير بك في الكون بجناحين من ورق. فقط امنح الكتاب تأشيرة مرور لوقتك وسيمنحك جواز مرور للعالم. مستمعينا الكريم، واصل نتبقى من حوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري. سمعا طيبا. ونأتي للمدرسة. المدرسة بداياتها كانت في شهورة، كيف بدأت؟ مع الدكتور خالد سلمان العكبري قبل أن يحصل على لفظ الدال كان تلميذا في المدرسة.
1: المدرسة في الريف، خاصة في قرية شهورة، وعادة الريف يكون عدد الطلاب قليل جدا. يعني لو أنت بتدرسين الأولى تم التسجيل هذا العام، تم تدرسين أو سنتين ما في أولاد يغطوا صف أول
0: حتى يكتم العدد.
1: حتى يكتم العدد،
0: ربما
1: العدد بسيط، العدد ما يتجاوز 15 20 طالب.
0: نعم، ربما يكون سنك 9 سنوات مدخل أولى.

0: عمل لعدة أشهر، فالمدير رفض قبولي. فكان هذا عدد صغير في العام القادم أو اللي بعده يتم تسجيله. ويمكن أيضا بنية الدكتور صغيرة أو شيء،
1: فمن الشكل يعني انطباع أنك أصغر
0: من الشكل يمكن ما
1: مستوعب بروحهم بنيتهم يكون صغيرة صغيرة لكن بنيتهم دكتور.
0: فتم بداية العام الدراسي تم قبول زملائي أكثرهم أو كلهم، وبقيت أنا في القرية واضطريت أني نذهب معاهم وأنا مش طالب، ولكن نجلس خارج الصف على الباب حق المدرسة.
1: أصحابك في سنك أدرانك كلهم في المدرسة وكنت قاعد لوحدك تلعب، مش معقول طبعا.
0: فكنا نجلس سنين، فالمدير تأثر بالمظهر هذا فقال خلاص تعال ادخل استمع.
1: يعني كنت أولا عند الباب،
0: عند الباب
1: جعلك تتجاوب عتبة الباب، لكن ليس كما
0: كان كرسي وطاولة.
1: نعم كرسي وطاولة، لكنك خارج السرب، انك مستمع وليس
0: منتظر. ففي اليوم الثاني حضرت لي الدفاتر وشنطة، وكطالب بالنسبة لي لكن في المدرسة لازلت مستمع غير رسمي.
1: إذا أنت ما تفهم الحكاية مستمع، مش أنت عندك طالب شنطة ودفاتر وأقلام.
0: المدير قبلني في المدرسة، استمرت الدراسة
1: في الكواليس اللي تعرفه أنت.
0: استمرت الدراسة ومحضر الصف والدروس والحواجبات، ندخل الاختبارات وكل شيء. طلعت نتائج الصف الفصل الأول من معهد الدراسة، فحسيت رغم أن المستمع أن الدرجات اللي حققتها في المرتبة الثانية أو الثالثة
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. فالمدير أعجب وتفاجأ بالمستوى مباشر، عمل خطاب للتربية والتعليم باستثنائي كطالب.
1: إذن هنا مسألة مسألة إمكانيات قدرات أيضا سلوك فردية.
0: سلوك فردية ولاحظ أن متجاوز النظام
1: في استثناءات،
0: لكن قام برفع مذكرة كاملة عشان يستثني حوالي
1: عندما يثبت تفوقك
0: وأهم عيوبات في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: فاستمرت في الصف الأول والثاني والثالث والرابع، تنتهي مرحلة التعليم في القرية لأن المدرسين محدودين وما عندهم تخصصات في خاصة في الفيزياء في الكيمياء في هكذا. وأيضا كان في فترة هذيك ما حد يرغب بالذهاب يدرس في الريف، الحياة صعبة جدا.
1: كم كان عدد المدرسين عندك؟
0: المدرسين في المدرسة كلها مع المدير يدرسون ثلاثة مستويات، الصف الأول والصف الثاني والخامس. جد
1: جدا هذا الموضوع. لنعرف أساميهم عشان نوجه التحية.
0: أساميهم الأستاذ غازي بن شباب، وأيضا الأستاذ مبارك

0: مشهد راح كان مدرس واحد يدرسك عدة صفوف وعدة مواد.
1: ده شيء
0: لكن لو مثبوت وتعليم كان تمام. يعني أنا كتبت الخطابات أو الرسائل أول المترجم يمكن في الصف الثاني، أكتب خطاب كامل بمقدمته بالأخبار اللي الوالد يريدها بالخاتمة بكل شيء. يعني يمكن الآن طالب زميني ما أكتبه
1: رسائل كانت
0: تدريس كبير جدا.
1: نعم كان المعلمين لا ينظرون إلى المادة بقدر ما يعلمون إلى نتائج التدريس ونتائج ما يبنون به في خط غرفة الصف أو في حجرة الصف. دكتور خالد لو نتحدث أيضا عن المرحلة التي قضيتها أو الأيام التي أو الفترة التي قضيتها في عدن، مجتمع مختلف طبعا، بيئة مختلفة، ثقافة نوعا ما مختلفة عن حضرموت وعن تحديدا عن النظام اللي نقول التزمت نوعا ما في القرى. كيف استقبل الطالب البروي الحضرمي خالد العكبري هذه الفترة خاصة في بداياتها؟

أبدأنا التسجيل في جامعة عدن الخاص في كلية الاقتصاد والإدارة، ونتيجة للحرب 94 تم القبول بشكل

0: حاجة
1: كده في عدن مختلف تماما. رغم انه هناك بدأ في عدن ايضا في نصب كما كان في الثمانينات او السبعينات.
0: نعم لكن لازالت متأثرة بوجود البريقان.
1: ففي اختلاف في عاداتنا.

0: شركات وكلام وهدرة كبير يعني حاجة. بدأنا نرى أنفسنا أصحاب مستويات متدنية، ولكن إن الطابع اللي كان سبب هذا المستوى هو
1: التربية نفسها،
0: التربية أو أننا نستحي وخجولين
1: بالفعل
0: ونحس أننا كأننا في وضعية غير طبيعية. ما بالك إذا أنت ترجع إلى الداخلية أو السكن الداخلي، يبدأ التلكيع من الشباب وهكذا. اليوم شفناك، فوصلنا يعني إننا نستحي أكثر، فكان نفس الأمر صعب علينا جدا.
1: بين صعب شوي.
0: إلى درجة أن أحد المحاضرين قال يا حضارة يعني في السلسة كتير ليش؟ الامتحانات حقكم كلها مطبقين درجاتكم. قال يعني نشوفكم سكوت.
1: درجة ممتازة. الصمت يبين عليه.
0: سكوت قال ساكتين وبيجيبون درجات كاملة بعدين في الامتحانات. إيش مشكلتكم هذا؟ لكن بدأنا نتعود في الصف الثاني، في الصف الثالث، في الرابع
1: بالفعل،
0: وبدأنا نخلق علاقات مع ابناء عدن، واستفدنا كثير من جرأتهم، استفدنا كثير من بلاغتهم في الكلام. يعني الصراحة يعني كنا احنا ابناء كنا ابناء حضرموت نتكلم بفقرات متقطعة، ما نقدر يعني نتكلم
1: نتعود على فقرات يطلع المساحات من الانطلاق.
0: ايوه، فتشوف الطالب حافظة عدن ينطلق في الحديث وفي، فبدأنا نتعلم منه أن كل ما انطلقت لسانك كل ما كنت أنت إيش
1: لك حضور،
0: لك حضور
1: بالفعل.
0: وهذا اللي يعني ننصح الشباب

0: يحضر ويحفظ كلام
1: ويجي فيما بعد
0: ويجي فيما بعد بحيث انه يتعود على السلوك هذا.
1: نعم.
0: فالحمد لله تأقلمنا فيما بعد واصبحنا يعني فهمنا الواقع بشكل كبير.
1: نعم. يعني السكن الداخلي كنت في ذريتك تعتمد اعتماد كلي على الوالدين.
0: نعم.
1: انقلبت الى مدارس البر والروح بدات الاعتماد مش شيء اقول في اكلك في غسل ملابسك في لكن هنا انت معتمد اعتماد كلي على ذاتك في شراء احتياجاتك في دراستك في بعيد في مسافه بعيده لم ياخذك الزيزو الى
0: دريتك
1: تحتاج لفتره طويله وقت طويل حتى تصل الى مكانك على دريتك. كيف تاقلمه؟
0: طبعا انعزلنا كامل عن الاسره التواصل مستحيل وصعب.
1: هذا كان بامكانك في التواصل هاتفي مره في الاسبوع تقريبا.
0: في كان عندنا في مدينه الشعب كشك
1: كبيره
0: الكبيرة هذا فيها تليفون أرضي.
1: نعم.
0: فكنا المشكلية يعني حتى لو بتتصل على أهلك هم في القرية
1: ما في تليفون
0: فلازم تحديد موعد. أنا عندي الكبيرة هذا جالسين من نغرين التليفون ويقول والدك
1: شكرا كان.
0: أيوة. فكانت صعبة أنك توصل
1: جدا. لكن الآن تذكرها يشارك بأن الصعوبة صنعت شيء.
0: الصعوبة صنعت الإنسان وعرفتك أن الإنسان ما تبني شخصيته إلا بالشدة.
1: نعم.
0: ما يبني شخصية الشخص بالدلع إن كل شيء متوفر.
1: انطلق الموضوع الدكتور خالد سلمان العكبري من حضرموت مشهورة إلى المقلة إلى عدن إلى السودان.
0: بالنسبة بعد تخرجنا من جامعة عدن في 1998

0: كفارة احتكاكنا بالشعب السوداني أكثر من ما أخذناه في داخل الجامعة. طبعا
1: عن الحضرمي أنه سيلتمام.

0: مشاركات كثيرة في في في الجامعة.
1: بحثك بالناس بالباعة بالأغلاف التي تتصور منها جيرانك في السكن.
0: في في أشياء كثيرة. لكن أول شيء الشعب السوداني يحترم الشعب اليمني بشكل كبير جدا. وأيضا هناك حضور كبير للحضرمي. في هناك عائلة طالب عبود احتضنتنا بشكل كبير حضارم. أول ما وصلنا طبعا في عمارة كاملة استأجروها للطلاب الحضارم. فالسكن كان مجاني. الشيء الآخر شكلنا احنا عزبة كنا مجموعة لقينا مطبخ ومطبخ بضعت أنفسنا
1: نوبات
0: نوبات نوبات كل اثنين أو كل واحد يقوم بوجبة يوم كامل
1: في الطبخ يغسل الصحون
0: لا بالنسبة احنا خبز

0: سوق
1: مش جبري لانه هو بيجيبوا لك اي حاجه.
0: ايوه المصين اخر في في في السودان لقينا اشياء غريبه يعني لا تصدق. احيانا في يوم كنا في حديث انا وزميلي كان تخصصا منهج بحث لغه عربيه, فكنا في حديث عن كلمه في اللغه العربيه وهو يقول لي كذا ونقول كذا, فرد علينا سائق الباص قال لا الصح هو كذا. قلنا له انت ايش دخلك باللغه العربيه؟ ايش علاقتكم انت في الباص سائق؟ قال انا شوف ماجستير لغه عربيه وبكالوريوس اداره اعمال. يا عم ايش قصتك سائق باص؟ قلت له ليش عارف؟ قال شوف نحن في السودان بشكل عام التعليم هذا عندنا لا ينقطع, لا ينتهي بمرحله معينه, تخلص فتره تروح تشتغل اي شغل تبغى انت, بغيت في باص بغيت في مطعم بغيت موظف, لكن التعليم ما توقفه. انا الان بكمل مثلا بكالوريوس علوم اداريه ويمكن ادخل لي بكالوريوس لغه انجليزيه.
1: صراحه فلسفه حكيمه هذه.
0: فايش تقول لي؟ كل الشعب بالميزه اذا اللي استفدت في دراستي في السودان الاحترام والتقدير. دائما احنا الاحترام والتقدير نشوفه زي المصطلح اللي هو
1: مجرد روتيني,
0: لكن عندنا تظن ان الاحترام موجود في الشعوب والتقدير
1: عن شده تطبيقه في الواقع
0: وعن تطبيقه بيحل مشاكل بيحل مجتمع كامل. مثال تاتي امراه وابنها بتقطع شارع, لو في احترام وتقدير كان يقف صاحب السياره وجعلها تمر, ما في تقدير ولا احترام. لو انت تجاوزتي في خط سريع وفاجأتي بسيارة قادمة باتجاه عكس, السيارة اللي خلفك تلقاه يضغط بنزين عشان ما يخليك تدخل مشارعك, ما في احترام ما في تقدير. هكا تلقاي وبس واجهين
1: حرام مش على قوانين
0: عمالك. فهناك موجود احترام وتقدير يعني توقف يعني إذا شافك في مصيبة يحترمك ويقدرك ويحلها لك, لكن من العكس للأسف
1: بالفعل.

0: خلص بتحت لكم مشاكلنا
1: صحيح،
0: لكن ما في لك احترام، ما في لك تقدير، وانت تكلمينا بنصيحة او ترشدينا على شيء اصلا ما في خاطري، ما لك احترام ولا
1: ما تقبل كلامك،
0: ما تقبلك
1: صح.
0: بنجي على مستوى العمل المؤسسي، اذا الموظفين لا يحترموا ولا يقدروا مديرهم ما في اداب يكون، عند الطلاب ما في احترام ولا تقدير للمعلم، ما في دراسه بتكون. فهذه من الاشياء اللي استفدناها كثير في
1: من الامم والاخلاق وما بقيت. دكتور خالد، لما نتحدث عن ميال العمل بعد الدراسه، لا شك ان مرحله العمل هي الفيصل في

0: تسعة يعني خمسة
1: ما شاء الله عليك دقيق في التواريخ.
0: استلمت الشهادة وجلسنا طبعا في الفترة هذه كان ما في جامعة في حضرموت.

هذا

0: إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم برنامج من ينابيع الحياة.
1: تجيه كثير في المحافظة.
2: في مجالات غير التربية.
1: فتخرجنا وجمعنا الملف حقنا الشهادة. أثناء دراستي في جامعة عدن، أو في عدن بالأخص، دخلت عدد من الدورات مع بداية ظهور الكمبيوتر. دوس من القديم كان ويندوز وورد وإكسل وأكسس، خمس حوالي دورات في الكمبيوتر.
2: كانت هي التطور في ذلك الوقت.
1: كانت هي تعتبر بتجيك الست ملاعب. بدأت رحت للخدمة المدنية، سجلت عندي ملف ورحت أيضا لبعض المؤسسات اللي تختص في الجانب الإعلامي، وأيضا رحت شركة النفط قدمت ملفين. ولكن الكل يقول لك لا تنجل لدينا عيش وضعيف،
2: حط ملفك
1: حط ملفك وروح. الوقت نفسه كان في معهد دار الحاسوب، فتح في المركز الجديد في مكلا، فرحت مطلب منكم عمل في مدن شهاداتي بكالوريوس محاسبة على أساس أنه أبنى محاسب، ورفضت الدورات. هذا مرفق قالوا لي تحمل بنتصلك تاني وتصلك بتعال. هم حدهم كانوا فاتحين المركز هذا، فيه تدريب وفيه معرض مبيعات لتغيير الكمبيوتر بشكل عام، وفيه أيضا الصيانة. قالوا شهادة البكالوريوس خلها على جنب، تغيرنا الدورات الكمبيوتر. فأشوف سبحان الله

0: نشتري لكم
1: نحن محتاج إمكانيات
0: محتاج دينا. إذا كان بحكم السجارة هكذا اللي بينا كان إحنا راغبين أنك أنت تأخذ ما معك فلوس خليها عندي مبين ما طلعت معناك رب 650 ألف وقالوا مين مستحقات عندهم كانت حوالي 150 كانوا بنفس مستحقاتك بتبقى عليك حوالي 500 ألف
1: سددها
0: فأنت ما تجمعت معك سددها الحمد لله ربك طرح من البركة في المحل جاني واحد استأجر مني غرفة وعمل صيانة الكمبيوترات وشغلات هكذا وحوالي بعد 3 شهور سددت كامل القيمة اللي أنا بزمان اشتريت معه
1: دكتور خالد سلمان العكبري
2: من يلا هي الحياة من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد تنفيذ وإخراج أسامة عمر جاء

0: إبراهيم محمد باخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وهنيئ لكم دخول العشر من شهر ذو الحجة، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من أخبار الرياضية برعاية الأستاذ فياض فرج مع عامر مدير عام مديرية مدينة المكلا. وقعت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية مذكرة تفاهم وشراكة مع مؤسسة الطبيب الزائر التنموية، وذلك ضمن خطة المؤسسة العامة 2026 الهادفة إلى بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية في حضرموت. في لفتة اجتماعية وإنسانية تعكس روح الأسرة الواحدة داخل النادي، كرمت إدارة نادي المجتمعية في حضرموت. في لفتة اجتماعية وإنسانية تعكس روح الأسرة الواحدة داخل النادي، كرمت إدارة نادي المكلا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حسن باسفر وأحمد منير مقداد وخالد بحيان، وذلك بمناسبة ارتزاقهم بمواليد جدد خلال الشهر الحالي. وجرى التكريم وسط أجواء أخوية بحضور عدد من أعضاء الإدارة والجهازين الفني والإداري وزملاء اللاعبين، حيث عبرت إدارة النادي عن خالص تهانيها للاعبين متمنية لهم ولأسرهم حياة مليئة بالسعادة والاستقرار. في ليلة المشحونة بالعواطف والذكريات، ودع أنطوان جريزمان جماهير أتلتيكو مدريد بكلمات مؤثرة، مؤكدا أن الحب والمشاعر التي حظي بها في النادي أغلى من الفوز بدور أبطال أوروبا أو الدور الأسباني، وذلك عقب خوضه آخر مباراة له على ملعب ريال مدريد مع فريقه أتلتيكو مدريد. وأقام أتلتيكو مدريد مراسيم تكريم مهيبة للنجم الفرنسي الذي سينضم إلى أورلاند سيتي في الدور الأمريكي هذا الصيف على أرض الملعب بعد صافرة النهاية مساء أمس الأحد بحضور زملائه والمدرب سيموني وأساطير النادي من بينهم فرناندو توريس. ويعد جريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد ورابع أكثر اللاعبين مشاركة بقميص النادي، حيث توج مع الفريق بلقب الدور الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأسباني، رغم أنه لم ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأسباني. في خطوة تنهي جانبا كبيرا من الجدل والغموض حول جاهزية المنتخب الإيراني المشاركة في بطولة كأس العالم 2020، أعلن أمير غانوي المدير الفني لمنتخب إيران القائمة المبدئية التي ستخوض منافسات المونديال في الظهور الرابع تواليا للمنتخب الإيراني على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن توجه اللاعبون المدرجون في القائمة والبالغ عددهم 30 لاعبا إلى تركيا خلال الأسبوع المقبل للدخول في معسكر إعدادي نهائي استعدادا لخوض البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. حصل رئيس إدارة مانشستر يونايتد مصير مدربه مايكل كيريك خلال الموسم المقبل، وقال رومانو خبير ميركاتو على قناته بشبكة يوتيوب: وصلت الموافقة النهائية الآن من السير جيم المالك المشارك في مانشستر يونايتد على إبقاء مايكل كيريك كمدير فني دائم. حددت تشيلسي صفقته الأولى في عهد المدرب الأسباني تشابي ألونسو الذي سيتولى لقيادة البلوز بداية من الموسم المقبل. وأعلنت تشيلسي تعيين تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد مديرا فنيا للنادي اللندني بعد نهاية الموسم الحالي. ويسعى تشيلسي لإنفاق مبالغ طائلة على حراس المرمى في هذا الصيف استعدادا للموسم الأول لتشابي ألونسو على رأس قيادة الفريق. وسيتولى المدرب البالغ من عمر 44 عاما قيادة فريق لم يرق إلى نصف التوقعات هذا الموسم، حيث تضاءلت فرص تشيلسي في المشاركة البطولات الأوروبية الموسم المقبل. ويبدو أن التعاقد مع حارس مرمى جديد سيكون أولوية داخل تشيلسي، حيث يقال أن روبن روفس حارس سندرلاند الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني يجذب اهتمام نادي تشيلسي. يسيطر الغموض على مستقبل المدرب الأسباني تشارديولا مع مانشستر سيتي، وأمضى المدرب 10 سنوات داخل قلعة الاتحاد وانت عايده مع المان سيتي حتى صيف 2027. وتوج جوارديولا يوم السبت بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب تشيلسي ليرفع رصيده إلى 20 لقبا مع السماوي. وذكرت صحيفة الديلي ميل إن جوار جولا يستعد للرحيل عن المان سيتي، وذلك بناء على تأكيدات من أفراد يعملون يوميا مع المدرب الأسباني. نتائج مباراه الامس في الدوري الاسباني، برشلونه يتغلب على ريال بيتيس ب3-0، واتلتيكو بلباو يتعادل مع سيلتا فيغو ب1-0، واتلتيكو مدريد يتغلب على جيرونا بهدف دون رد، والتشي يتغلب على ختافي بهدف دون رد، وليفانتي يتغلب على ريال مايوركا بهدفين دون رد، ورايفا فاليكانو يتغلب على فياريال بهدفين دون رد، وريال سيزات يخسر من فالنسيا ب4-3، وريال أفيدو يخسر من أرفيس بهدف دون رد، وأساسونا يخسر من إسبانيول ب2-2، وإشبيليا يخسر من ريال مدريد بهدف دون رد. أما في الدوري الإيطالي كالياري يتغلب على تيرونا ب2-1، وأودينيزي يخسر من كرومينسي بهدف دون رد، وأنتر ميلان يتعادل مع هيلاس فيرونا ب1-1. وفي دوري روشن السعودي الشباب يتغلب على الاتحاد ب3-2، وفي دوري أبطال أفريقيا صن داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف دون رد، وفي دوري النيل المصري الإسماعيلي يتعادل مع نادي زد بدون أهداف، وبدور جيت يتعادل مع مودرن سبورت ب2-1، والبنك الأهلي يتعادل مع الجونة ب2-1. اليوم الاثنين في الدوري اليوني الأهلي مع فحمان في 43:45، وفي الدوري الإنجليزي أرسنال مع بيرنلي في 10:00 مساء، وفي دوري النيل المصري كهرباء الإسماعيلية مع أهراس الحدود في 5:00 عصرا، وطلائع الجيش مع فاركو في 5:00 عصرا، والمقاولون العرب مع وادي دجلة في 8:00 مساء، وغزل المحلة مع الاتحاد في 8:00 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحياتي زميلي أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد.

0: قطعت المكالمة في الدقائق الماضية. كنتم تستمعون إلى ثلاث من الأغنيات عوض بابا طاغ النعم البصير وربي إني قصدت الباب مفتاح سبيت كندار واختتم عبد الله سالم مخرج بلاد الخير. الآن تتابعون أحداث الحلقة 29 من المسلسل اليومي خميس وجمعة.
1: فؤاد المهندس وشويكار في

0: وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: اسمع يا طعمة، أنا فكرت في خطة جهنمية هتخلينا نبقى أغنية خالص.
2: خطة؟ أغنية؟ ولا يا غزال؟
1: نعم.
2: تكونش ناوي تقتل قتيل؟
1: قتيل قتيل ايه بس يا طعمة؟ هو أنا أقدر أشوف فرخة بتتذبح؟
2: ما هي كمان بقول. أمال حكاية الغنى دي جبتها منين؟
1: اسمعي بقى يا طعمة، بصراحة بقى الراجل اللي اسمه فكري أبو دهب ده.
2: يوه هيرجع تاني للسيرة دي؟
1: مش تاخدي بالك بس من الكلام الأول؟
2: عارفة اللي هتقوله.
1: وعارفة اللي هقولك إنه طلع نجل.
2: لا معرفش. جديدة منك دي.
1: اتضع بقى يا ستي انه بني ادم مصلحجي وما يهموش غير نفسه وبس.
2: مش تاجر مخدرات لا اكثر لا اقل.
1: ولازم يتربى.
2: هو عمل معاك حاجة؟
1: لما البوليس قبض عليكي رفض يجي معايا الاسم نشوفك، خاف قال ايه لقيت شبه.
2: وهو ناقص شبهة.
1: المهم اننا لازم نديله درس ما ينساهوش ابدا.
2: اديله انت لوحدك يا اخويا.
1: لا يا حبيبتي من غيرك انت ما ينفعش، ما هي دي الخطة اللي بقولك عليها.
2: انا يا سيدي مش بتاعت خطط.
1: افهميني بس، الراجل ده بيحبك وعنده فلوس كتير قوي، احنا نقول له انك وافقتي تتجوزيه ونقبض منه المهر والشبكه ونقول يا فكيك.
2: يا نسيتي نشتغل نصابين يعني على اخر الزمن؟ عايزني اعمل شغل التلات ورقات يا غزال؟
1: افهميني بس يا طعمه،
2: فهمت وعرفت اللي انت عايز تقوله ولا يمكن اوافق على كلام من ده ابدا؟
1: صدقيني صدقيني اللي هنعمله فكري ده حلال.
2: لا يا حبيبي انا ما اشتغلش حراميه، واسمع كلامك يا غزال، ابعد عن الراجل ده خالص وابعد عن سكته، لو فضلت وراه هتلاقي نفسك في الاخر رحت في الكازوزه.

0: اتعمل بستة في الاربعة التانيين
1: شيلة بتولي
0: ربنا يقومها بالسلامة. والتاني
1: التاني جوزها قاعد جنبها.
2: الله مش هنخلص من المجاملات دي. والتالت
1: عيان وبعتناه للدكتور.
0: والفيل الرابع بقى
1: قدم على اجازة مرضي النهاردة. المدرب بتاعه اخد له اجازة وراح يعمل بيني مقطع خاص.
0: حاجة حلوة اوي. ده ما بقى السيرك ده بقى اي كلام. اتصرف يا سيدي طلع اي حاجة شوف اي حد. اقول لك انا مروح اقعد في بيت.
1: الله الله والست هيمشي من غير مدير مسرح يا استاذ رجائي.
0: ما ان شاء الله ما مشي. اذا كان الفيلم مقدم على اجازة ما قدمش انا اشمعنى عين.
3: اسمعيني يا فوقية فوقية
4: اسمع بس يا استاذ رجائي.
3: اسمعيني يا فوقية وافهم اللي انا عايز اقوله لك كويس.
4: لا تقولي ولا تقدر سيبني في اللي انا فيه بقى. انا لا عايزه اتكلم في حب ولا في جواز.
3: صدقيني يا فوقيه انا بكرهك يا حبيبتي.
4: بتكرهني؟
3: قصدي يعني انا مش بحبك.
4: ما تقول انك مش لاقي تشوف خلقتي.
3: لا مش للدرجه دي يعني.
4: انت عايز تقول لي ايه بالظبط؟
3: عايز اقولك بصراحه انا كنت بقول لك كده علشان اغيظ طعمه.
4: بس عشان كده؟
3: ايوه بس عشان كده.
4: والمطلوب مني ايه دلوقتي؟
3: تديني الفرصه دي.
4: ازاي؟
3: تحبيني؟
4: ما اقدرش.
3: قدامها بس.
4: لا قدامها ولا وراها. انا واحدة ست في راجل متكلم علي.
3: ان كان قصدك عرفان يبقى ايدك منه والارض.
4: ايه انت بتقول ايه؟
3: دي اخرى خطة فعلا طلبت منه تنفيذها علشان تقفل السكة قدامي لما تلاقيني بحرجم عليك.
4: مين بقى اللي قالك كده؟
3: عرفان نفسه.
4: يعني كان بيسرح بي.
3: صاحبي وعايز يخدمني
4: على قفايا.
3: ما تزعلش منه قوي بقى.
4: لا ده انا حوريه الويل وسواد الليل.
3: اوعي انت كمان تكوني ناويه تاخدي مطوه.
4: ده انا حوديه في 60 داهيه.
3: لا داهيه ولا نصيبه يا فوقيه. خليكي معايا وساعديني على تنفيذ الخطه دي مش علشان نفسي يا فوقيه لا سمح الله لكن علشان الولد ابني طارق اليتيم.
4: ماشي يا استاذ ربيع. واسمع ان كنت عايز تغيظ طعمه وتخليها تغير انا حفرسها لك فرسه مفيش زيها ابدا.
3: بس اتفقنا ومن الليله ننفذ الخطه.
1: لا يعني لا
4: اسمعني انا بس يا استاذ عرفان.
1: شوفي لي باكو قطن حطه في وداني يا لبيبه عشان ما اسمعش كلام الست دي.
5: يا خبر جاي استاذ نعمه حرام عليك. كفايه بقى عايزه تعملي ايه في الراجل اكتر من كده؟
4: يا سيبتي انا عملت حاجه لا سمح الله.
1: والبوليس والتحقيق والخضه اللي اتخضيتها لما لقيت الضابط واقف قدامي ماسك مسدس.
4: ده كان عشاني انا.
1: وتضمني منين ان ايده ما تحدفش ناحيتي وتطلع رصاصه كده ولا كده؟
4: يا اخي بعد الشر عليك يا اخويا.
5: ارجوك يا استاذ عرفان من فضلك حبني تاني.
6: يا طعمه قال كده يا طعمه.
1: قولي لها
4: لا تقول لي ايه. انت صدقت ده كله عشان الخطه.
1: يا دي الخطه.
4: افهمني بس هو دلوقتي فاهم انك لسه بتحب فوقيه صح؟
1: عفرت صح.
4: وفاهم ان البوليس لسه بيحقق معايا وانا في ازمه صح؟
1: برضو هنفرض انه صح.
4: طبعا هيحاول يظهر قدامي انه خايف عليا وهيحاول يواسيني ويقرب مني لكن لا هتظهر انت في الوقت المناسب وتقول لي يا حبيبتي مهما عملتي فيا ان شاء الله تضربيني بمدفع رشاش مش بمطر.
1: يا سلام.
4: يوم هو بقى يغير ويولع وصريخه يبقى جاي بالسما ويضطر انه يعترف لي بحبه وخلص.
1: اسمعي يا تعم.
4: طبعا هتقولي انك موافق.
1: المره دي لا يمكن. كفايه اللي جرالي. مستحيل حوافق لا عشان طارق ولا عشان الف زي طارق. لا يا اختي انا مش مستغني عن روحي. هيشيل حاجه يخبطني بيها اروح فيها بجد. لا انا مش مستغني عن روحي ابدا.
4: كده يا عرفان وانا اللي كنت فاهمه اني هلاقي راجل يقف جنبي.
1: لا يا اختي اعتبر نفسك السنادتي على حيط عميله.
4: يعني ايه مش هلاقي حد يحبني؟
1: اقول لك انشري اعلان في الجرنان.
4: طيب هتشوف يا عرفان ولازم حد غيرك يخلي ربيع يغير ولازم اخليه يترباني عشان اتجوزه. بس افتكر الحركه العيال اللي انت عملتها معايا دي لانك يوم ما هتحتاج لي في اي خدمه مش هسال فيك لا اكثر لا اقل.
3: ايه اللي بتقوليه ده يا طعم؟
4: اللي سمعته.
3: يعني وافقت على الخطه؟
4: وافقت.
3: عظيم هايل. ده احنا هنطلع منها بقرشين لكن جامدين قوي يا طعم.
4: انسى دلوقتي يا غزال حكايه القرشين دول.
3: انساها ازاي؟ واحنا عاملينها اللي عشان كده؟
4: اهم من الفلوس ان الخطوبه تتعمل وحالا.
3: يا سلام ده انا اول ما اقول لفكر انك وافقتي هيجيلك جري.
4: طب ومستني ايه؟
3: يعني اروح له دلوقتي؟
4: طبعا، وفهموا ان الخطوبه بكره الساعه 5 هنا في البيت.
1: الله، وبكره ليه؟ ما نعملها الليله، وخير البر عاجله.
4: لا يا سيدي، لازم اعزم زمايلي في السيرك. انا اخويا ما اتخطبش على السكتي، لازم كلهم ييجوا، واولهم ربيع.
3: اهي جايه دي، اهي جايه فوقيه، طعمه جايه اهي. ابتدي ابتدي.
7: انت قاعد بعيد ليه يا ربعتي؟
3: ما انا جنبك اهو.
7: لا، فين الكرسي بيني وبينك؟ وانا ما احبش يبقى في حاجه بيني وبينك.
8: مساء الخير.
7: اهلا يا طعمه بنت حلال، كنت عايزاكي. خير؟
3: خير طبعا خير. هي فوقيه بتعمل غير الخير؟
4: نعم، خلصوني، عايز البس واعمل مكياج.
7: ابدا، اصل الحقيقه يعني فكرت في حكايتك انت وعرفان، ولقيتك انك بتحبيه قوي.
4: وبعدين
3: وبناء عليه قررت انها تسيبه لك وتتخطب لي انا.
4: وفري جمايلك لنفسك يا روحي. عرفان خلاص ما عادش يهمني، انا هتخطب بكره.
3: هتتخطبي؟
4: وحضرتك وحضرتها معزومين بكره عندي الساعه 5 عشان اعرفكم بخطيبي. انا اذنكم.
3: هتتخطب بكره؟ مش معقول.
8: مالك يا ربيع؟
3: لا ولا حاجه، كل ما في الامر اني هتكلم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الاخبار الجميله دي؟ يعني اقول مبروك يا قلبي؟
1: نهني انفسنا يا فكري بيه.
3: يا حبيبي انا مش عارف اشكرك ازاي.
1: لا، انت تشكرني بانك تختار شبكه تليق بقيمة اختي ومركز العيله.
3: اعظم شبكه في الدنيا.
1: على
3: اعظم شبكه هقدمها لها.
1: على خيره الله يا حبيبي، اسيبك بقى دلوقتي عشان تجهز نفسك.
3: اه، تستنى معايا لما ننزل نجيب الشبكه سوا يا غالي.
1: لا لا لا لا، مفيش لزوم.
3: ازاي؟
1: انت سيادتك اللي هتروح بنفسك، بس بقى لو سمحت ابهات لي الفاتوره مع الشبكه.
4: كنت تعمل هتتخطب
1: وعزماني.
4: شفت بقى، اديك ضيعتها من ايدك.
1: معاك حق، لو كنت اختصرت الطريق من الاول.
4: وهتعمل ايه؟
1: مش عارف يا طارق، مش عارف.
4: هتسيبها تضيع منك يا بابا؟
1: انت زعلان يا طارق؟
4: طبعا يا بابا، ده انا كان نفسي تتجوزها عشان اقول لها يا ماما.
1: يا حبيبي يا ريت، بس انا اقدر اعمل ايه؟
4: لازم تتصرف يا بابا، لازم تعمل اي حاجه.
1: فعلا معاك حق، مش لازم احط ايدي على خدي واقول العمل ايه، لازم اتصرف، لازم الاقي طريقه امنع بيها الجوازه دي.
9: طعمة، انا جبت الشربات اهو، ست ازايز مشكلة.
4: حطهم عندك.
9: ايه مالك؟
4: ماليش.
9: لا شكلك كده مش شكل عروسة هتتخطب النهاردة.
4: يعني عايزني اعمل لك ايه؟ اقفل البلكونة وزغرت؟
9: لا لا، مش قصدي، لكن مش باين عليك كده مبسوطة يعني.
4: ايوه، خلي اللي في القلب في القلب.
9: على قوم يا طعمة، لازم تعرفي ان ده مش جواز بحق وحقيقة.
4: كان نفسي يبقى بجد.
9: عايزة تتجوزي فكري ابو الدهب.
4: ابو الدهب ده ايه؟ انا بتكلم على اللي انا نفسي فيه، اتجوز ويبقى لي بيت واعيش زي بقية الستات. لكن يا خسارة، كل اللي عرفته ما عجب. علي ابو شنب فضة 7 سنين، والتاني بيتكسف ومش قادر يصرح لي بحب.
9: تاني تتكلم عن مين؟
4: ما يهمش، يلا.
1: اما شوف بقى مين اللي جايلنا في السعادة على الصبح.
4: خليك انت يا غزال، انا اللي هفتح. مين؟ علي ابو شنب فضة؟
10: مالك يا دنيا دنيا، مالك يا عفرتان؟
11: خميس وجمعة، تأليف بهجة قمر، إخراج مصطفى أبو حطب. إذاعة المكلا تقدم

0: حمدا وأثنى عليك ذكر الملك لا تأتيك
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العنجروس، تنفيذ سالم محمد بلقي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا تأتيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الجديد الذي يحمل عنوان من معالم الحج. هذا البرنامج الذي خصصناه مع بداية استقبال موسم حج بيت الله الحرام، هذا الموسم العظيم، الموسم الكبير الذي تشتاق إليه نفوس كل المسلمين. ومن خلال هذا البرنامج نستعرض معكم رحلة حج بيت الله الحرام، تلكم الرحلة الضاربة في أعماق التاريخ، ابتداء من أبينا آدم عليه السلام، مرورا بإبراهيم وموسى ويونس عليهم السلام جميعا، وختاما بسيد الرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند بعض الحكم والأحكام، نستلهم منها الدروس النافعة والآداب الرفيعة، والتي تكون لنا نورا نهتدي به في حياتنا.

أيها المستمعون الكرام، إن مسيرة الحج لبيت الله الحرام تمتد من عهد أبينا آدم عليه السلام حتى يومنا هذا، مرورا بأنبياء الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في مسنده من حديث محمد بن كعب القرضي قال: حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك آدم، لقد حججنا قبلك بألف عام. والحديث أخرجه البيهقي في الشعب وغيره بأسانيد فيها ضعف. وفي كتاب أخبار مكة ذكر لحج آدم عليه السلام صورا ومرات. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا واد الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يربي. فالحج إذن عبادة قديمة وجدت في الشرائع السابقة، وهذا يعلمنا أن رسالة الأنبياء كلهم في أصلها واحدة وهي توحيد الله تعالى. ففي الحج تتمثل جلية مظاهر توحيده سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في الحلقات القادمة. فكون الأنبياء كلهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة يدل ذلك على أن الذي بعثهم وأرسلهم واحد هو الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حجهم جميعا لبيت الله تعالى أيضا دلالة على مكانة البيت الحرام والكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وتعظيما، فهي قبلة المسلمين. والله جل وعلا يقول في شأنها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وأمر الله جل وعلا سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل ببنائها ورفعها وتطهيرها، فقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن الكعبة المشرفة هي علامة التوحيد وطريق هداية للناس جميعا. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نقل ابن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري عن مكحول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت أي الكعبة المشرفة رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه من حج إليه واعتمر تشريفا وتعظيما. المستمعون الكرام، لقد جاء الإسلام معظما لهذا البيت العزيز ومشرفا، وكانت العرب في جاهليتها معظمة له، فزاده الإسلام شرفا وتعظيما، فحماه الله تعالى ممن أراد به سوءا من هدم أو غيره. فأهلك الله تعالى أبرهة الحبشي الذي سار من اليمن بجيشه وفيلته لهدم هذا البيت العظيم،
فأهلكه الله تعالى وأنزل في ذلك سورة تتلى إلى يوم الدين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكل من أراد الظلم في هذا البيت يعذبه الله تعالى، فقد قال الله في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجعله الله تعالى قبلة لنا نتوجه إليها في صلاتنا، يقول تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لقد جاء الإسلام والكعبة المشرفة قد أحاطها الكفار بعدد كبير من الأصنام يعبدونها من دون الله تعالى، خلاف ما قام به إبراهيم عليه السلام من التطهير والتوحيد. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا البيت مكانته علامة على توحيد الله، فكسر هذه الأصنام يوم فتح مكة وأعاده منارة توحيد لله تعالى.

مستمعي الكرام، وحتى يستمر هذا التعظيم وهذا التبجيل، فرض الله تعالى على هذه الأمة الحج لهذا البيت مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفقنا الله وإياكم لحج بيته الحرام، وزاده شرفا ورفعة إلى يوم الدين، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لا تأتيك
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العنجروس، تنفيذ سالم محمد بلقلي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ضيافة حضرمية، وسيكون معنا ضيفا في هذه الحلقة الأخ الأستاذ مجدي بشادي، المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت. ونتحدث في هذه الحلقة عن قطاع السياحة والسياحة بشكل عام في محافظة حضرموت، إضافة إلى الحملات التي ينفذها مكتب السياحة بالشراكة مع إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على المنشآت الفندقية، وأيضا عن النظام الجديد، نظام أمان الرقمي. فبعد هذا الفاصل نتواصل مع الأستاذ

0: حياتك الآن في في مثل ما أقول على مستوى الساحل يعني أنتم مسؤولين عن مستوى الساحل يعني تلبي الغرض لأن هناك في بعض تكون وقت الذرة يعني في الآن في فصل الخريف والمواسم البلدة الأعياد تكون هناك ازدحام يعني كثير إيش تكون من هذا يقول لك فلفل يعني هل هناك ترون يعني إن في استثمارات في مجال الفندقية مثلا في داخل عاصمة المحافظة المكلة؟
1: تمام شوف نحن نشجع من الاستثمار في القطاع السياحي تحديدا في الفنادق والآن للأمانة يمكن في 3 فنادق أو 4 فنادق بتفتح جديدة بشي اسمه بالتصنيف يمكن 4 نجوم تمام نعم استكملنا انجراءاتها وبدو عطيت الرخص حقها كامل. بالنسبه للفنادق وعمليه الازدحام والازدحام فيها طبعا الفنادق يعني يهمها ان الفنادق تكون الغرف عندها شاغره وتشتغل
0: نعم صحيح
1: تمام منها يكون في حركه اقتصاديه للمحافظه وحركه استثماريه برضه كمان للمنشات اللي تستخدمها فيها الفنادق ونحن كمكتب الوزاره يهمنا احنا ان القطاع هذا بالذات الفنادق تكون شغال عليه
0: صحيح
1: تمام لانه من ابرز التحديات اللي نواجهها او يعني نناقشها معاهم هي الضعف يعني ضعف المهرجانات هم يستغلون بس مهرجان البلد بحيث انه يشتغل بحيث انه يقول خلاص الحجوزات عندي فل نحن في مكتب الوزاره برضه كمان نشتغل على ايجاد مهرجانات ذات طابع سياحي اخر منها يستفيدون اصحاب الفنادق كحركه وكتدوير تدوير اقتصادي بالنسبه لهم
0: وللمحافظه بشكل عام نعم صحيح بالنسبه للفنادق هناك في بعض فنادق يعني تصنيف الدرجات تصنيف الدرجات يعني هناك 3 نجوم 4 نجوم 5 والبعض اقل يعني لكن البعض يشتكي من سوء يعني النظافه من العمال من هكذا ستكون اجابه بعد هذا الفاصل
1: شكرا.

0: زلنا معكم مشاهدينا الحضاريه لهذا اليوم، وضيفنا الاستاذ مجدي بسادي المدير العام لمكتب وزاره السياحه بساحل حضرموت. كنا قبل الفاصل استاذ مجدي نسال عن دور الفنادق في نظافتها وايضا في المعاملات، لان هناك كثير من الزبائن كما قلنا يدفعون اجور يعني تقريبا مرتفعه،
1: نعم،
0: والخدمات اقل خصوصا في الفنادق اللي هي اقل يعني،
1: نعم.
0: فايش السبب كمكتب سياحه في هذا الجانب؟
1: طيب بالنسبه للسلبيات هذه اللي تتواجد في بعض الفنادق اللي قلت تصنيفها يكون درجه ثانيه، تمام، درجه ثانيه وتحت، هذه فعلا حتى نحن مكتب وزاره السياحه نتلقى بعض زي الشكاوى، نعم، وهي في محمل الجد ناخذها ونواجهها لزملائك الفنادق، يا اما تحسن، تمام، يا هذه المخالفات بتكون عليك بكره بعد، كل ما تزيد المخالفات والشكاوي على المنشات هذه، فطبعا نوجه هذه التقارير للجهات المختصه اللي تكون هي برضه كمان ضاغطه انه يتحسن يتكفل
0: بالصيغه العباره يعني
1: بالواضح، تمام، فعنده خيارين هذه، يا اما يحسن فعلا في اداء المنشاه نفسه، تمام، لان التهمه بروح ما سمعت منشاته
0: اكيد،
1: يا ما لم نحن نتخذ قرارات اخر
0: هو سكر فنادق
1: سكر منشاه ولو مبدئيا حتى انك ما تشتغل على تاهيل في المنطقه الثانيه ترفع الدرجه، ترى لان برضه كمان رفع الدرجه يهمك برضه كصاحب منشاه ويهمنا نحن برضه كمان كمكتب وزاره انه بعض الفنادق حصلت على درجات افضل، فللامانه تقارير نحن برضه كمان على تحسين اداء هذه الفنادق واستقبال الملاحظه مواجهتها من ذاك الفنادق هذه،
0: نعم. يعني اثناء الحمله يعني هل لقيتم مثل هذه المواضيع من ناحيه النظافه وكيف الاجراءات كانت؟
1: اكيد ضبطناها
0: ومرتب من المعالجات يعني
1: اكيد من المعالجات هي نفسها زي ما وضحنا انه معالجتها من قبل الملاك الصحه
0: استجاب يعني
1: ايوه للامانه في في في في قبول انه يعني بهذه الضغوطات عندهم والمخالفات بما فيها النظافه اللي عندهم وشغالين على تحسينها معهم.
0: الحملات لها نتائج ايجابيه بالتاكيد، وخصوصا عندما تكون مفاجاه لهذه المنشات الفندقيه السياحيه. بالنسبه لهذه الحملات انتم بداتم الان في تنفيذها في مدينة المكلا عاصمة المحافظة، وهي كثيرة أصلا ناهيك عن المديريات، هل ستستمر هذه الحملات وهل ستكون هناك مديريات أخرى تنال نصيبها من هذه الحملات؟
1: أكيد أنت ذاهب عدد الفنادق الموجود عندنا في المكلا تجاوز 80 فندق
0: 80؟
1: نعم
0: الله مبارنة بالسابق
1: بالضبط، إضافة للفنادق اللي حابة تفتحها جديدة. شوف هو تكثيف الحملات هو يعني متابعة أداء هذه الفنادق نفسها، تمام، أنت أهملتها بالتهمة للخدمة اللي تقدمها هذه الفنادق، فمتابعتها وتكثيف الحملات تمام بتكون في نتائج إيجابية وأثر ملموس، تمام، فخروجنا للفنادق سواء كان فجع أو إنه ترتيب مع الجهات المختصة بصورة مباشرة، هذه برضه كمان يجعلنا احنا نرى أنه فعلا في شيء يعني نحن شغالين عليه وانه بدا يتعدل ويتغير ويصير من افضل الى افضل.
0: جميل. بالنسبه للمديريات هل ستنال
1: هذا؟ ايوه اكيد طبعا حسب ما اتفقنا مع الجهات البحث الجنائي تحديدا بالبرنامج دشناه في مدينه مكلا بعدين بنشنه في الغيل والشهر، تمام؟
0: جميل.
1: لانه تعتبر من المدن برضه كمان تواجد فيها المنشات السياحيه وكبيره، تمام؟ بعدين بننتقل باقي المديريات الموجوده في ساحل حضرموت كامل. والهدف هو مش حساب حضرموت بس، الهدف هو حضرموت كامل.
0: اكيد نعم. حضرموت كامل يعني
1: مش برضه كمان الفنادق، برضه كمان حتى المنافذ الدوليه.
0: نعم.
1: في خطه عند الجهات المختصه الامنيه تحديدا انه البرنامج برضه كمان يشمل المنافذ البريه والجويه والبحريه.

0: من الجانب الاستثماري كما أشرنا قبل شوية بأن هناك خراب فنادق تفتح قريبا. يعني أنتم برضو تشجعون هذا الجانب، يعني على ردكم مع مكتب الاستثمار مع الجهات الأخرى في تطوير هذه المنشآت الفندقية كي حتى تصل إلى 5 نجوم خلينا نقول يعني. يعني ومدينة المقلة ما شاء الله في انفتاح وفي زوار كثير، يعني سواء من الأجانب من خارج الوطن الخليج إقبال كثير خصوصا في هذه المناسبات. يعني دور الاستثمار مكتب الاستثمار مثلا وأنتم كسياحة مثلا تشجعون أو تروجون لإقامة هذه المنشآت الفندقية الضخمة مثلا.
1: أستاذي القطاع السياحة هو لو يتم استثماره فعلا بطريقة صحيحة يعتبر رافد اقتصادي كبير جدا للبلاد،
0: خصوصا معنا التحركات عندنا في السياحة البيئية السياحة العلاجية كثير من المرور.
1: نهيت برضه كمان عن استقبال حضرموت للسياح الأجانب.
0: نعم صحيح،
1: يعني للأسف أنه كان من ضمن السلبيات السابقة أنه ما فيش تسليط الضوء على السياح الأجانب اللي يجون عندنا، ما فيش معرفة المواسم السياحية اللي عندنا. حضرموت هي الآن الثانية بأقصى رتبة في الترويج السياحي وفي استقبال الوفود السياحية بأفواج أو بأفراد معينة. فتشجيع الاستثمار في المجال السياحي من قبل أنك مكتب وزارة السياحة في تطوير مثلا في إنشاء فنادق طابع 5 نجوم و4 نجوم، هذا تشجيع مباشر مننا وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص وعلى حتى المواقع
0: العربية.
1: هذه الشراكة أو التنسيق مع مكتب الاستثمار وبرضه أيضا الجهات ذات العلاقة الإدارية بالنسبة للرخص والأشياء الأخرى. هذه وجدنا بيئة متناسقة ومتناسبة فيما بين الاثنين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وعلى الطامحين لإنشاء هذه المشاريع الاستثمارية بالذات في القطاع السياحي سواء الفنادق أو المنشآت الأخرى.
0: نعم صحيح. يعني بالنسبة للحضرموت أنت مثل ما قلت يعني أن بعد سقوطها تقريبا الآن في الترويج السياحي، هل لديكم جديد سياحي شامل بأبرز المدومات والمواقع مثل ما قلنا السياحية والأثرية والبيئية التي تتمار تعبيها حضرموت بما يسمى التعريف بالفرص الرائدة؟
1: طيب أنا قبل ما نمسك هذا المنصب أنا من بيئة أو من مالك وكالة سفريات السياحة بس مختصة في مجال السياحة. تمام. أنا من 2019 شغال على عملية استخدام وتنظيم البرامج السياحية للأجانب وليس للمحليين. تمام. فعندي معرفة كبيرة جدا في أهم المعالم المناطق ذات الطابع السياحي التاريخي. فتولينا المكان فالخبرة الموجودة هنا ننقلها أو ننقلها في المكتب ذات الاختصاص نفسه. فالدليل هو موجود في الأول في موجود معنا في السابق، لكن مع النزولات الميدانية للأهم المواقع السياحية والأثرية والقرى الموجودة عندنا هذا خلانا أني أضيف

0: وضفنا على بعض المعلومات حتى انه يكون خلاص ملم وشامل. ولا زال برضك ما لا زال يعني نزور بعض الشخصيات او المؤرخين او المؤسسات ذات الطابع التاريخي والثقافي والتراثي. احنا هلا نضيفها برضه كمان معانا في هذا اليوم.
1: هم قبل الموت بلاش ماي شو قبل المجال جدد الاشواي ايوه حساب الكلام ما حبيت مشتاقي والله يا حساب الكلام

0: مرحبا، السلام عليكم. يا هلا، معي حياك الله ابو رامي، تفضل. معك الاستاذ مجدي بن ثاني. كيف؟ الصوت غير واضح يا ابو رامي، ممكن تقول
1: حكي شوية. لا
0: اسمع،
1: ابو حميد تتكلم يقولون ثلاثة ابن العبان بقى
2: الخميس هذا ولا مثلا يا استاذ برامي، ولا مثلا ولا بس زوار عابين؟
0: كيف طلبة، كيف طلبة يدخل؟
3: يعني مثلا يعني زاد يدخل بطاقة وعن نفسه شو يدخل الفندق؟
1: يعني
3: وبيطلع
1: يا
0: فندق كيف سهلات عمل الثاني ساعتي؟ تمام بنتناول ساعتي مع ملاك الفنادق ولا يهمك يا برامي، مراح رقعين لا يا معلم
4: أكيد الله عزيزة. طبعا هناك المزيد عن عندما يدخل الفندق يعني في اشتراطات،
0: أكيد
4: يعني إذا كان معه مرأة عقد زواج
0: هذا غير بالنسبة للشخص، بالنسبة للوثائق المطلوبة عند الفنادق. طبعا أول حاجة لازم يكون كل فندق عنده لوحة لائحة الإرشادات، هذا موجود عند المدخل الاستقبال
4: الريسبشن.
0: أيوة هذه لائحة الإرشادات مشان تنظيم عملية الاستقبال المزارع. تمام، أول حاجة تكون جنبه برضه كمان الرخصة، رخصة مزاولة النشاط السياحي. الوثائق المطلوبة للشخص مثلا سواء كان رجل أو امرأة هو البطاقة الرئيسية الهوية، سواء كان بطاقة أو جواز أو شهادة ميلاد، بس لازم تكون إخبار من الجهات المختصة الجهات الأمنية. وفي نظام الأمان في طلب يعني تطلب رخصة للتنفيذ أو لإيواء المزيد ببطاقة شهادة ميلاد تحديدا. تمام، يجي بعدها إذا كانت زوجان الوثيقة اللي هي بطاقة الاثنين مع عقد الزواج. تمام، أو البطاقة العائلية في محل هذا الشيء. إذا كان الزوجان معهم أطفال إبراز مثلا شهادات الميلاد للأطفال نفسها، بحيث إنه خلاص يكون العائلة هذه بكل وثائقها موجودة عند موظف الاستقبال، وكمان يدخلها في تطبيق في برنامج ضروري. بالنسبة للأجانب، الأجانب تضاف فيها الواجهة الأولية للجواز، التأشيرة حقت الأجنبي نفسه سواء كان تأشيرة زائر أو سائح تضاف. تمام، وأيضا إذا كان سائح تضاف فيها

التصريح مرور من المنشطة السياحية. هذه أهم النتائج المطلوبة. طيب كان في نزيل وما يمتلك أحد هذه النتائج؟ لا، يتواصل مع الجهات المختصة البحث الجنائي أو الشرطة السياحية لأخذ الإذن أنه يسكن. مثلا اليوم جاء فندق مثلا فندق سين، تمام، لا يمتلك الزائر أي وثيقة، خلاص يروح للجهات

0: מסורף רק בלי שגם להיות זי הוא הנושא לאנגון תהיה שמה זה
1: נכון, תסרה לך סלאם עליכם יאללה, תפדלי, יחתים מעט על דיר למכתב סייחה מסתר נגי דיר
2: מכתב סייחה, אינה סייחה מן סעלת
1: الافراح סעלת الافراح
2: חבל הגלזהבה التي תאכותך
1: بتتساءل ولا تحنى ولا
0: ما
1: في رغبه عليهم هذول ماشي حد اذن على الدكتور
0: نحكيهم معهم ويخلوهم في خيمه بغو
1: نعم
0: هذا شكرا شكرا بالنسبه لصلاه طيب شوف ليش نحن حددنا اليوم مثلا مع ملاك المشاب الشيخية طبعا نحن لما بنناقش معهم ما بنناقش عن التحديات اللي برضو كمان يواجهون هم بنناقش عن التحديات اللي يواجهها المجتمع برضو كمان وما فيها المواطن
1: جميل
0: اهمها ما ذكرتها الاخت العزيزه الاسعار الاسعار اذا كانت مثلا الاسعار باهظه لا تعالوا انتوا تعالوا من مشاكل المواطن برضو كمان يعاني من مشاكل اللي همها الصعب انتوا تطرحونه
1: صحيح
0: تمام فنشتغل معهم على آلية زيادة سعر يكون مقبول بالنسبة لهم كمالك مش أنسة سياحية مرضية بالنسبة للمواطن بما فيها صالات الأفراح طبعا صالات الأفراح نحن مش غافلين على التسعيرة الموجودة لا نحن برضو كمان مهتمين فيها نحن المجتمع ونحن عارفين بما يعني
1: الأسعار من يحددها يعني هو صاحب الصالة
0: هو طبعا يحددها كمستثمر هو يحددها مثلا كمستثمر لكن تعال برضو كمان
1: نحن متدخل منكم
0: أيوة ايوه تعال يا صاحب المثل المتصادر هذا السعر نحن نشوفه شوي يعني رافع وزايد تمام فنبحث عن آلية انه السعر هذا ينزل او يقل مناسبة سواء كان مرضي بالنسبة له برضه كمان مرضي بالنسبة لنا كان مكتب وزارة السياحة اللي برضه كمان نحن شلينا الهم هذا عن المواطن نفسه
1: صحيح صحيح وتختلف الصالات يعني في بعضها على مستوى عالي يمكن تكون سعر اكثر بعضها اقل وهكذا يمكن تقريبا
0: ايوه ايوه
1: لكن في تصنيف الاسعار يعني انتم كجهات مختصة تحددون او هو
0: لا هو يحددها للامانة صاحب المالك لكن برضه كمان نحن بنبدا نعالج حاجة بسيطة في السعر يعني نعم
3: سر حبي في بشر اللي خلاني عشق فيه والعشق ثلاث حبي في كرام سر حبي ما انتشر خلاني عشق فيه

وجهي حوالينا ولف الكون جدنا.

0: وانا عبر الاتصال الاخر. السلام عليكم. يا هلا بمعنا. يا هلا ابو عبد الله، تفضل معك الاستاذ مجدي.
1: اهلا وسهلا، حي الاستاذ مجدي. عندي مداخله بسيطه كده.
0: تفضل تفضل.
1: اولا بالنسبه للسيد العالميه اللي كان استلم الشركه حق التنفيذ امير المكلف. هذه المساحه يا اخي ليش ما تشتغل مثلا ما دام انها حكوميه؟ ليش ما تشتغل وتصير مثلا صاله افراح للناس باسعار تكون مناسبه؟ حتى لو مثلا لو ممكن الامر يتاخر اللي يبني تطويره، لكن بتكون تسعيره محدده من قبل الحكومه. حرام ان المساحه زي هذه ومنطقه جيد جدا
0: صحيح البحر
1: ما يشتغل يعني موضوع السياحه.
0: نعم.
1: الشيء الثاني مخلف بالجمال يعني. انا بقول لك مثلا الخزنين هذه في الشوارع خلال تسايح لما بيجي وخصوصا تأجيل، يعني احنا بسمنا ما عندنا شيء سياحه للاجانب قليل جدا. فتحصل انه حتى لما نروح بعدين يكتب عن هذه الاشياء اكتشافها.
0: يهون
1: عن السائح لما يجي ما يقصد الاماكن الحديثه، يقصد دائما الاماكن القديمه برضه. هذه ملاحظه بالنسبه للمخزنين. ثاني بالنسبه للعشوائيات يا اخي، لما يدخل في الشارع مثلا الشارع مشوار المكلف قديمه ويشوفها بهذا الشكل بالمنظر هذا المودي البساط وبعض الاحيان تفتكر النظافه في معظم الاحيان مش في بعض الاحيان، هذا الشيء برضه مش
0: كويس،
1: ما يليق يا اخي بالسياحه، لانه هذا الشيء ينعكس على هذا السلك. ضروري انه تكون هذه يعني في بلدان موجوده تشترط حتى الاضافه الشخصيه، الاضافه الشخصيه واضافه السياره حتى.
0: صحيح.
1: يعني اذا سيارتك مثلا ما يطلع فوق وياخذ عليك مخالفه.
0: صحيح.
1: لانك انت شو المنظر العام بهذا الشكل.
0: نعم بلد كامل.
1: وبرضه حتى الاضافه الشخصيه يا اخي.
0: اكيد اكيد.
1: والجلسات هذيك في الشوارع اللي بشكل عشوائي ومش منظمات العام. يعني السياحه مش تركز على الفنادق بس تركز على هذا الشيء.
0: نعم.
1: علشان السائح لما يخرج من البلد يخرج بنظره تكون ممتازه.
0: نعم صحيح.
1: الشيء الثالث يا اخي المرتفعات هذه عظمه. يعني ما شاء الله في الصيف في اماكن راس سوير وهذه الاماكن جدا الجو فيها رائع رائع جدا. ليش ما يكون في مثلا تشجيع وتتوفر خدمات تتوفر اشياء بحيث انك تشجع الناس انهم يقصدون هذه الاماكن.
0: شكرا لك يا ابو عبد الله على هذه المداخله. شكرا. طيب العالمية بالنسبه للعالميه، طبعا العالميه الان يعني هي تعتبر ارض خاصه بالسلطه، يعني تمام، هي كان فيها فعلا واحد من اهم المعالم السياحيه.
2: صحيح.
0: فندق العالميه كلنا نعرف عنها، كنت انا من المرتادين مع والدي لما طول عمره. تمام. ونذكر على واحد بريطاني قابلته هنا في في في في الاردن في بدايات رمضان، كنت هناك. فطبعا كان يذكر لي العالميه كيف كان، هل لا زال موجود ولا لا.
2: صحيح.
0: كان احد الزوار كان في هذاك الفتره. قلت له العالميه الان ارض حديه مع الفندق للامانه. طبعا موضوع استثمار هذا المكان مو موجود. استثمار كمعلم برضه كمان سياحي كفندق. تمام. بس السلطه السابقات يعني حطوا زي صرافه انه كان لا هو يباع ولا يؤجر. تمام. فحطوا هذه
2: تباع السلطه يعني
0: تباع السلطه. تمام. بالنسبه للمخزنين، طبعا المنظر الجمالي في المناطق اللي ذات طابع السياحي التاريخي والاثري.
2: نعم.
0: هذه نحن شغالين على انه ابعاد المخزنين منها مثلا حسن الرويفي. كان في فترات كانوا يخزنون فيه كثير، يعني بدل ما يكون هذا مكان
2: تخزينها جالسين يعني.
0: لا، هو بدل ما يكون مكان تاريخي سياحي منظر جمالي.
2: صحيح.
0: تمام. صار الان مركزين في المخزنين زياده. لا بحاول يعني شغالين على ابعادهم بالذات. اهم حاجه بصوره اوليه الان عن المواضيع ذات الطابع السياحي. المكان الجديد ايوه برضه كمان نبعدهم منها لانها ذات طابع جمالي وسياحي.
2: صحيح.
0: ايضا بعدين بالنسبة لنا على بنفس الحاجة اسمها وعي. هو الوعي
3: وعي
0: المجتمع اللي اشتغلت على تهيئته وعلى تغييره بيتعدل اشياء كثيرة.
3: صحيح.
0: لان هذه الاشياء ما كانت موجودة في ثقافتنا في السابق اللي كان في اي مكان. تعاطي اوبئة اللي كانت فرضا كان في اي مكان. تمام. هو تخريب للمجتمع قبل تخريب للمنشآت هذه او للمناطق الاثرية الموجودة. ذكر ايضا عن
3: الشوارع في شوارع المكان القديم يعني
0: هذه خلاص هذا بالنسبه لنا بالنسبه لنا استخدام للزوار الاجانب تحديدا العرب او الاجانب الناطقين باللغه العربيه. طبعا هذه الازدحامات تعتبر برضه نوع من يعني من نوع من حاجة ثقافة وبساطة البلد. تمام. فيها عشوائية. تمام. بس برضه تكون أحيانا فيها صورة إيجابية وحلوة جدا. لكن برضه كمان السلبية هذه بالنسبة على تعديلها وتحسينها مع الجهات ذات الاختصاص إنه ينظم عملية التواجد هذا البساط بالنسبة للمرتفعات. تمام. طبعا في الآونة الأخيرة نحن احتضننا واحد من أهم المصورين ولد شباب عندنا في مدينة المكلا. تابعونا مقاطعه في صفحات التواصل سواء سامح لاقايطي او سامح احمد لاقايطي. هذا رحاله ولد شباب صغير. تمام. ينقل للمناطق اللي زورها بصوره جدا احترافيه. صور قبل اسبوع منطقه كار سيبان هذه من احد المناطق صورها بصوره احترافيه جدا جميله. نحن بنسوي فيها زي الرحلات ذات الطابع السياحي منها مهتم من شبابنا في حضرموتنا كامل انه نسوي لهم مثلا برامج ذات جانب سياحي من اجل الترويج السياحي لهذه المناطق. نحن بنسويها باذن الله. الثقافه كل اللي مثلا صناع المحتوى عشان نستغل برضك كمان صفحاتهم للمشاهير. ايوه فمسلطين الاضواء كلها عليها. فنرجع للبدايه نحن شغالين على خطه استراتيجيه وضعنا لها كل الاشياء حتى نحن يعني نوجد بيئه سياحيه ترتقي بهذه المحافظه.
3: نعم. وكثير من الشباب يعني المحترفين في التصوير يمكن يقولون ضمن الدين السياحي يكون هذا. شباب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم. كنت صوت غالي شويه اظن. الو وطي صوت الراديو بس عشان اسمع كويس. وطي صوت الراديو ما ينسمعك.
3: ان شاء الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. من معنا؟ ابو شاكر. تفضل ابو شاكر.
5: يا اخي شان السياحه هذه طبعا شيء مهم جدا.
3: نعم.
5: وثاني هو اصحاب الباصات هذول يعني تحس الواحد يحب صاحب السياره ويحب على الامر كذا غير لايق يعني. ايش رايكم هذا الشيء؟
3: طيب نعطيك رايك ان شاء الله. ايوه مفهوم يعني.
5: يعني تطلع مثلا هل هذه من ضمن السياحه او يعني من ضمن اشياء اخرى يعني. كل اصحاب الاثار يكون زين، كل واحد زين، ما تطلع ما تقول لك اصلا.
3: طيب يا ابو شاكر شوف هذا من قله وعي. هذه قلت الوعي في هذه الجوانب. طبعا معنا نقدر نفيدك فيها كمكتب وزارة السياحة ان هذا برضه كمان نقول لها زي تخريب الصورة الجمالية للمدينة او للمحافظة. تمام. وهذه الاشياء اللي دخلت في ثقافتنا اللي هي اصلا ما كانت موجودة وتكثيف حملات التوعية عن هذه الآفة بتحسن من جانب الجمالي بشكل عام كلها كامل سواء كان مرتبين مرتبات او وسائل النقل الداخليه الموجوده هنا. وده ما حسنا وظهرنا واشتغلنا على يعني جانب توعوي بتكون في حلول بتكون في برضه كمان نتائج ملموسه وتحسين جمالي في المدينه.
5: عادي
3: عادي
4: في العادي نحن عندنا استعداد كبير جدا للتغيير بشكل عام كامل للاظهار من
5: مصدر الجمال.
4: بالتوعية
3: شوف نحن بندور من حملات التوعية مع المكاتب ذات الاختصاص بإذن الله يا رب. شوف كيف وتكون بتكون مستمرة بإذن الله يا رب
5: إن شاء الله. يكون حضر مباركة يعني يكون حضر مباركة
3: أكيد أكيد أكيد طبعا.
5: الكتب يكون مشترك المتابعة المتاحة ومدير وهذه كتب مشترك
3: بإذن الله بإذن الله.
4: شكرا يا مشارك شكرا لك.
5: الله يخليك.
4: طبعا التوعية تلعب دور في المرأة الحالية وكثير من الأشياء يعني مخلة بالأداء بالذوق العام من هناك سواح هناك زائرين يستيقون يعني في البلد يجيبوا مناظر تخل بالأعداد يعني فأشياء جميلة تكون التوعية في برامجكم إن شاء الله القادمة تكون هذا التوعية للمجتمع
3: طبعا
4: مثل ما قال عند الدلع عن كم يعملون ممكن
3: بإذن الله بإذن الله. طبعا نحن الآن عندنا برنامج اسمه برنامج او نشئ او نشئ برنامج عفوا
4: تنفيذ
3: باسم برنامج الارشاد السياحي.
4: جميل.
3: برنامج طويل جدا بيكون يمكن ما بين 3 أشهر او 4 أشهر. خلال هذا البرنامج بتكون في انشطه ورش عمل داخليه بدأنا بها يوم بدأنا اول ورش عمل يوم السبت الماضي في مدينه مطلع. البرنامج اسمه الارشاد السياحي زي ما اسلفت والورش الاولى بتكون عن التأمين المرشد السياحي. تمام. طبعا هذا البرنامج الاول في مستوى المحافظات كامل كامل للامانه منا اول مكتب نشر هذا الشيء
4: ومشكورين جدا
3: جدا. طبعا حصلنا على اشاده من قبل الوزير يرحب بالفكره من بدايتها الى فتره التنفيذ الان. وايضا اليوم جارنا نائب وزير الثقافه والسياحه الاستاذ حسن بن سليم واشار بهذا الشيء. طبعا الورشه الاولى على التأمين او يعني تأمين المرشد السياحي. تمام. طبعا نحن في المحافظه برضه كمان نفتقد حاجه اسمها وجود مرشد سياحي. تمام. المرشد السياحي هو

0: الروحي والأثرية والأماكن الموجودة في المحافظة. ما عفى برضه كمان عن الأهم الثقافات والعادات والتقاليد في المحافظة. نحن شغالين على تدريب 25 شاب وشابة
1: كي يصبحوا مرشدين سياسيين.
0: البرنامج هذا عفوا شوي كذا حابب نتطرق فيه بزياده. البرنامج مر بمراحل. المرحله الاولى هي عمليه يعني استقبال الاستمارات المتقدمين. احنا نشرنا استماره الكترونيه تقدم لها 72 شخص. 72 شخص اخترنا 35 شخص في الشورت ليست اللي دائما مصغره لكي يدخلوا في مقابلات شخصيه. وبعدين اخترنا من ال 35 وفق اشتراطات ومعايير يعني تواجدها في المتقدمين. والحمد لله البرنامج الان بيكون 6 ايام كامله. بيكون ما يتحصل على متدرب شهاده معتمده بطاقه مرشد سياحي معرفه عن الارشاد السياحي.
1: الحديث سيء معك استاذ مجدي ولا زالت الاتصالات، لكن وقت البرنامج تجاوزنا بكثير. نلتقي ان شاء الله في حلقه ونحن نكون على يعني رابع مثل ما يقول
0: باذن الله.
1: فالانت في العجاله هذه ماذا تقول في الختام؟
0: اول اشكر على هذا الاستضافه، هذا شيء اولي. و ايش اقول برضو كمان؟ نشكر الإذاعة تمام. وإن شاء الله إن شاء الله يعني يتم التركيز والاهتمام في القطاع السياحة. لو برضه كمان الإذاعة تخصص بعض من الفقرات والبرامج عن السياحة،
1: هذا أمر مهم يعني
0: كامل. نحن على استعداد أن نكون متواجدين معهم في كم عدد الإحصائيات الزوار اللي كانوا موجودين معنا. أهم الفعاليات اللي نحن نخطط ونرتب لها، أهم المهرجانات اللي حاطينها هو
1: صحيح
0: ضمن الاهتمام في مكتب وزارة السياحة، بحيث أن نحن برضه كمان ننشرها. الأخ قبل شوية اللي اتصل هذا تكلم، ليش لا تكون أنا برضه كمان أحد المنابر الموجودة عندنا منبر الإذاعة المكلة، مشان برضه كمان تكون في برامج توعوية في
1: هذا بدورنا يعني الإذاعة يعني مع السياحة ومع كل كافة القطاعات الأخرى. وما هذا اللقاء الأخير دليل على التعاون بين السياحة وبين إذاعة المكلة في نشر الوعي. وكنا نحن حابين من أول تكونوا معنا أصحاب السياحة في الإذاعة، وإن شاء الله تكون لنا اللقاء
0: الأخير كثير على استعداد فيه
1: تبين نحن الجانب السياحي، وأيضا نشوف إيش اللي عند الأخوة المواطنين أو المستمعين، وبالتالي تقومون بحلها يعني.
0: طبعا المكتب حقنا وأرقامنا مفتوحة لأي وقت، عنده ملاحظات، عنده أفكار، عنده برضه كمان كومبلينس شكاوي موجودين متوفرين في أي وقت.
1: أشكر أستاذ مجدي بشاري المدير العام لمكتب وزارة السياحة لسهل حضرموت على حضوره اليوم معنا في ضيافة حضرمية. أشكر كل من اتصل بنا ولا زال في اتصالات بنا. أشكر كل من استمع إلينا، تحياتي محمد أحمد بن شيخ وكر الإعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد السيد، وكذلك من إدارة الإعلام الجديد الزميلة مدينة بكود. السلام عليكم ورحمة الله.

الرياح حضرمية. رياح حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

الخامسة عشر في إذاعة المكملة. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خاصة بالأخبار المحلية أبدأها بالعناوين. عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت يؤكد اهتمامه باحتياجات مديرية حجر ويبحث مع اللجنة المجتمعية أبرز المشاريع المتعثرة. عضو المجلس الرئاسي يشيد باستضافة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني ويثمن جهود اللجنة العالمية في نقل مجرياته، ويشيد بدور التكتل الديمقراطي النسائي في تعزيز السلام ونبذ الخطاب الكراهية. الوكيل الجيلاني يطلع على برامج جمعية الأسرة السعيدة في تمكين المرأة والطفل. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم اللجنة المجتمعية لمتابعة احتياجات مديرية حجر برئاسة الشيخ يحيى باقطمي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك للاطلاع على أوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية والتنموية. واستمع عضو المجلس القيادي محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح مفصل من قيادة اللجنة حول أبرز التحديات التي تواجه مديرية حجر، وفي مقدمتها المشاريع المتعثرة في قطاعات الطرقات والكهرباء والمياه والزراعة والري، وما تمثله من أهمية في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين. كما ناقش اللقاء الأوضاع الأمنية في المديرية واحتياجات الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية والتنموية التي تسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وخدمة أبناء المديرية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة احتياجات مديرية حجر والعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات القائمة وفق الإمكانيات المتاحة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور المجتمعي الذي تطلع به اللجنة في نقل هموم المواطنين ومتابعة احتياجات المديرية، مثمنا جهودها في تنفيذ المبادرات الاجتماعية وعلى رأسها مشروع العرس الجماعي السنوي والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستضافة محافظة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني لكرة القدم، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة حضرموت الرياضية وقدرتها التنظيمية وتسهم في إعادة الزخم للمشهد الرياضي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العالمية الخاصة بنقل وتغطية مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية، حيث ثمن الخنبشي الجهود المهنية المبذولة في نقل المباريات وإبرازها بصورة تعكس روح المنافسة والالتزام بالمعايير الفنية والإعلامية، مشيدا بدور الإعلام الرياضي في توحيد الجماهير وتعزيز الحضور الإيجابي للرياضة. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على مساندة اللجنة العالمية وتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستضافة المباريات بما يضمن نجاح المنافسات واستمرارها بصورة منتظمة وآمنة، مشددا على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع العالمي لإنجاح الفعاليات الرياضية. من جانبهم عبر أعضاء اللجنة العالمية عن شكرهم وتقديرهم لدعم السلطة المحلية، مؤكدين أن ما حظيت به اللجنة من تعاون وتسهيلات كان له الأثر الكبير في إنجاح عمليات النقل والتغطية وإيصال مجريات المباريات إلى الجمهور داخل الوطن وخارجه بمهنية عالية.
ابتلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على نشاط التكتل الديمقراطي لسعيد التنمية والسلام وجهوده في نشر مفاهيم السلام والتعايش المجتمعي وتعزيز قيم التسامح الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء برئيسة التكتل الأستاذة فاطمة عبد الرحيم باوزير وعدد من عضوات التكتل، حيث جرى استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها التكتل في مجالات بناء السلام وتمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي. وناقش اللقاء مخرجات مبادرة حضرموت تجمعنا الهادفة إلى نبذ خطاب الكراهية وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، إلى جانب استعراض الميثاق الصحفي الذي أقره التكتل بهدف تعزيز المهنية العالمية والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في الحد من الخطابات السلبية وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الدور الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ ثقافة السلام، مشيدا بالمبادرات النوعية التي يقودها التكتل في سبيل تعزيز قيم التعايش والتقارب بين أبناء المجتمع الحضرمي. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمكتبه بمدينة المكلا رئيسة جمعية الأسرة السعيدة الأستاذ منى الصافي ومسؤولية المنح والشراكات بالجمعية الأستاذ شفاء باجعالة، وذلك للاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية في مجالات تمكين المرأة والطفل وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية. واستمع الوكيل الجيلاني إلى عرض موجز حول برامج التدريب والتأهيل والتمكين في قطاعات التعليم والحماية والصحة والمشاريع الهادفة لرفع وعي الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبناء قدرات الفتيات وتشجيع مشاركتهن الفاعلة في المجتمع. وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم قطاع المرأة والمبادرات التنموية، مشيرا إلى توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بدعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الخاصة بالأخبار المحلية، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المغرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وهنيئ لكم دخول العشر المباركة من شهر ذو الحجة، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من أخبار الرياضية برعاية الأستاذ فياض فرج مع عامر مدير عام مديرية مدينة المكلا. وقعت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية مذكرة تفاهم وشراكة مع مؤسسة الطبيب الزائر التنموية، وذلك ضمن خطة المؤسسة العام 2026 الهادفة إلى بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية في حضرموت. في لفتة اجتماعية وإنسانية تعكس روح الأسرة الواحدة داخل النادي، كرمت إدارة نادي المكلا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حسن باسفر وأحمد منير مقداد وخالد بحيان، وذلك بمناسبة ارتزاقهم بمواليد جدد خلال الشهر الحالي. وجرى التكريم وسط أجواء أخوية بحضور عدد من أعضاء الإدارة والجهازين الفني والإداري وزملاء اللاعبين، حيث عبرت إدارة النادي عن خالص تهانيها للاعبين متمنية لهم ولأسرهم حياة مليئة بالسعادة والاستقرار. في ليلة مشحونة بالعواطف والذكريات، ودع أنطوان جريزمان جماهير أتلتيكو مدريد بكلمات مؤثرة، مؤكدا أن الحب والمشاعر التي حظي بها في النادي أغلى من الفوز بدور أبطال أوروبا أو الدور الأسباني، وذلك عقب خوضه آخر مباراة له على ملعب ريال مدريد مع فريقه أتلتيكو مدريد. وأقام أتلتيكو مدريد مراسيم تكريم مهيبة للنجم الفرنسي الذي سينضم إلى أورلاند سيتي في الدور الأمريكي هذا الصيف على أرض الملعب بعد صافرة النهاية مساء أمس الأحد بحضور زملائه والمدرب سيموني وأساطير النادي من بينهم فرناندو توريس. ويعد جريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد ورابع أكثر اللاعبين مشاركة بقميص النادي، حيث توج مع الفريق بلقب الدور الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأسباني، رغم أنه لم ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأسباني. في خطوة تنهي جانبا كبيرا من الجدل والغموض حول جاهزية المنتخب الإيراني المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، أعلن أمير غرانوي المدير الفني لمنتخب إيران القائمة المبدئية التي ستخوض منافسات المونديال في الظهور الرابع تواليا للمنتخب الإيراني على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن توجه اللاعبون المدرجون في القائمة والبالغ عددهم 30 لاعبا إلى تركيا خلال الأسبوع المقبل للدخول في معسكر إعدادي نهائي استعدادا لخوض البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. حصل رئيس إدارة مانشستر يونايتد مصير مدربه مايكل كيريك خلال الموسم المقبل، وقال رومانو خبير ميركاتو على قناته بشبكة يوتيوب: وصلت الموافقة النهائية الآن من السير جيم المالك المشارك في مانشستر يونايتد على إبقاء مايكل كيريك كمدير فني دائم. حددت تشيلسي صفقته الأولى في عهد المدرب الأسباني تشابي ألونسو الذي سيتولى لقيادة البلوز بداية من الموسم المقبل. وأعلنت تشيلسي تعيين تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد مديرا فنيا للنادي اللندني بعد نهاية الموسم الحالي. ويستعد تشيلسي لإنفاق مبالغ طائلة على حراس المرمى في هذا الصيف استعدادا للموسم الأول لتشابي ألونسو على رأس قيادة الفريق. وسيتولى المدرب البالغ من عمر 44 عاما قيادة فريق لم يرق إلى نصف التوقعات هذا الموسم، حيث تضاءلت فرص تشيلسي في المشاركة البطولات الأوروبية الموسم المقبل. ويبدو أن التعاقد مع حارس مرمى جديد سيكون أولوية داخل تشيلسي، حيث يقال أن روبن روفس حارس سندرلاند الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني يجذب اهتمام نادي تشيلسي. يسيطر الغموض على مستقبل المدرب الأسباني تشابديولا مع مانشستر سيتي، وأمضى المدرب 10 سنوات داخل قلعة الاتحاد وينتهي عقده مع المان سيتي حتى صيف 2027. وتوج جوارديولا يوم السبت بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب تشيلسي ليرفع رصيده إلى 20 لقبا مع السماوي. وذكر صحيفة الديلي ميل إن جوارديولا يستعد للرحيل عن المان سيتي، وذلك بناء على تأكيدات من أفراد يعملون يوميا مع المدرب الأسباني. نتائج مباريات الأمس في الدور الأسباني: برشلونة يتغلب على ريال بيتيس بثلاث أهداف لهدف، واتلتيكو بالباو يتعادل مع سيلتا فيغو بهدف لهدف، واتلتيكو مدريد يتغلب على جيرونا بهدف دون رد، والتشي يتغلب على ختافي بهدف دون رد، وليفانتي يتغلب على ريال مايوركا بهدفين دون رد، وراي فاليكانو يتغلب على فياريال بهدفين دون رد، وريال سيزات يخسر من فالنسيا باربع اهداف لثلاثه، وريال افيدو يخسر من ارفيس بهدف دون رد، واساسونا يخسر من اسبانيول بهدفين لهدف، واشبيليا يخسر من ريال مدريد بهدف دون رد. اما في الدوري الايطالي كالياري يتغلب على تيرونا بهدفين لهدف، واودينيزي يخسر من كرومينسي بهدف دون رد، وانتر ميلان يتعادل مع هلال فيرونا بهدف لهدف. وفي دوري روشن السعودي الشباب يتغلب على الاتحاد بثلاث اهداف لهدفين، وفي دوري ابطال افريقيا صن داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف دون رد، وفي دوري النيل المصري الاسماعيلي يتعادل مع نادي زد بدون اهداف، وبدر جيت يتعادل مع مودرن سبورت بهدف لهدف، والبنك الاهلي يتعادل مع الجونه بهدف لهدف. اليوم الاثنين في الدوري اليمني الاهلي مع فحمان في 43 دقيقة، وفي الدوري الانجليزي ارسنال مع بيرنلي في 10 مساء، وفي دوري النيل المصري كهرباء الاسماعيلية مع احرس الحدود في 5 عصرا، وطلايع الجيش مع فاركو في 5 عصرا، والمقاولون العرب مع وادي دجلة في 8 مساء، وغزل المحلة مع الاتحاد في 8 مساء. الاخبار الرياضية انتهت، تحياتي انا في مخريبة، تحياتي الزميل أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد.

0: حلقات أسبوعية
1: في نصف ساعة أثيرية.
0: إعداد وتقديم
1: سعيد الحق. أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء،
0: أيتها المستمعات العزيزات والصديقات،
1: تحية وسلامة ومرحبا بكم.
0: تحية وسلامة وأهلا بكم.
1: وجمعة طيبة.
0: جمعة مباركة.
1: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أشواقنا إليكم.
0: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أمنياتنا وآمالنا وأحلامنا المشروعة بأن تكونوا أكثر وأكثر وأكثر من ذي قبل قربا منا وإلينا.
1: ونحمد الله كثيرا كثيرا
0: ونشكره جما وواجدا أن أطال في أعمارنا وأعماركم
1: وجمعنا بكم ومعكم في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين
0: التي تعشوشب وتخضوضر في مثل هذا الوقت من كل جمعة بخصيب ما تحمله بذور مساهماتكم الثراء من بنات الأفكار
1: وجمع المعلومات
0: وقطوف الكتابات
1: فنجني ثمار بواسق بساتينها
0: وباقات تنوعات أزاهيرها وورودها
1: وأرحقة تنوعات رياضها
0: من هنا وهناك
1: وفي هذا المجال أو ذاك.
0: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء أهلا بكم.
1: ومرة أخرى أيتها المستمعات العزيزات والصديقات مرحبا بكم.
0: جمعة طيبة.
1: جمعة

0: أصدقائي البريء،
1: صديقات البريء،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من المكلا حي الشهيد خالد
1: بمساهمة صديقنا وصديقكم ماهر عمر بوسمحة الذي كتب لنا ولكم. يقول:
0: من نعائم وفضائل فالق الحب والنوى العظيم علينا أن جعلنا خلفاء له في هذه المعمورة تبارك في سماء.
1: الحمد والشكر له كما ينبغيان لهما أن يكونا لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ماهر، ثم
0: أمرنا سبحانه وتعالى في كل منزلات كتب رسالات السماوية أن نتوارث تعميرها جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكل ما أوتينا من مكونات طاقاتنا الآدمية البشرية والإنسانية.
1: ثم
0: يفرض نفسه علينا سؤال مفاده يقول:
1: أسمعنا يا ماهر، ماذا يقول مفاد هذا السؤال؟
0: في إثار ما تحمله لنا نشرات الأخبار صباحا ومساء من فواجأ الحروب وتداعياتها ومخلفات إفرازاتها هنا وهناك وفي هذه الدولة وتلك وعلى هذا الشعب وذاك، هل نحن حقا أهلا لهذه الخلافة الربانية على هذه البسيطة؟
1: سؤال يا صديقنا من المكلا حي الشهيد ماهر عمر بو سبعة جدير منا جميعا بالبحث العميق عن إجابة ناجعة له. شكرا كثيرا لك يا ماهر على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من جعبة معلومات صديقنا خالد عمر زبير من حي الشهيد بالمكلا أيضا،
1: نقدم لكم هذه المعلومات التي يقول فيها خالد:
0: صلاة الحاجة هي صلاة جميلة جدا، كثير منا في غفلة منها وعنها.
1: ممتاز يا صديقنا خالد زبير، ممتاز. فما هي صلاة الحاجة يا صديقنا خالد؟ أفادك الله وجزاك عنا خيرا.
0: هي من الصلوات التي أوصانا بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة خاصة بقضاء الحوائج كالسفر والزواج والارتزاق بالمولود والحصول على شغل وطلب النجاح والسعادة وزوال الهم وغيرها من الحاجات الأخرى التي يقول شفيع أمته الهادي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: ثم يا خالد،
0: أما عن دعاء هذه الصلاة صلاة الحاجة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا بهذا الخصوص سيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ توضأ وصل ركعتين واحمد الله واثني عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
1: آمين يا صديقنا خالد زبير، آمين. ثم
0: قال ابن عابدين: صلينا هذا الصلاة فقضيت حوائجنا.
1: ممتاز يا خالد، أفادك الله وجزاك عنا جميعا خيرا. ثم
0: اختتم مساهمتي هذه من لعبة معلومات الدنيا قائلا لأصدقائي وصديقات البريد دون استثناء: صلوا هذه الصلاة بدون تردد، صلوا كل يوم بشكل دائم، وادعوا الله إن الله حميد مجيد، وربنا يحقق لكل منا حاجته عاجلا لا آجلا.
1: آمين يا صديقنا من حي الشهيد والمكلا خالد عمر زبير، آمين. وشكرا لك على معلوماتك الدينية هذه عن صلاة الحاجة.

0: أصدقاء الوليد صديقات الوليد.
1: يقول صديقنا فهد سالم بازرون هذا الأسبوع، يقول:
0: سئل أحد الحكماء يوما:
1: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟
0: قال الحكيم:
1: سترون الآن.
0: ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسبوا بهذه الملعقة العجيبة. وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم:
1: حسنا، والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال:
1: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ.
0: وفي الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وشكرا لك يا صديقنا فهد سالم بازغيب، جعلنا الله وإياك وأصدقاء وصديقات البريد من المتحابين دائما في الله.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا محمد عبيد المعاري كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
1: ما قيمة الصداقة دون صدق؟
0: وما قيمة القراءة دون فهم؟
1: وما قيمة الكتابة دون إحساس؟
0: وما قيمة الكلمات دون معنى؟
1: وما قيمة الحديث دون منطق؟
0: وما قيمة الابتسامة دون نوايا بيضاء؟
1: وما قيمة الصدقة دون كتمان؟
0: وما قيمة المحبة دون اهتمام؟
1: وما قيمة الأبناء دون تربية؟
0: وما قيمة الأخوة دون سند؟
1: ويواصل زميلنا صديقنا أبو أنور محمد عباد المعاري مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: ما قيمة العهد دون وفاء؟
1: وما قيمة المعاملة دون احترام؟
0: وما قيمة الأخلاق دون حياة؟
1: وما قيمة الضمير دون شرف؟
0: وما قيمة المسؤولية دون عدل؟
1: وما قيمة الزواج دون تفاهم؟
0: وشكرا لك يا صديقنا محمد عبيد المعاري على هذه المساهمة. أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديقنا عمر سالم الخنبشي هذا الأسبوع يحدثنا عن علامات الساعة قائلا:
1: تقسم علامات يوم القيامة الصغرى إلى مجموعتين،
0: الأولى علامات حدثت من قبل،
1: والثانية علامات تحدث ويعيشها العالم الآن.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر يقول لنا عنها:
1: انشقاق القمر يوم ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وادعاء النبوة بعد وفاة الرسول،
1: وتحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين،
0: وشيوع الفتن وانتشارها،
1: وظهور الخوارج،
0: وشيوع شهادة الزور،
1: وانتشار الجهل بين الناس،
0: وانتشار الكذب بين الناس،
1: وزيادة عدد المواليد الإناث،
0: والحكم للربيضة،
1: وارتفاع المهور،
0: وشيوع الفاحشة،
1: وضياع الأمانة،
0: وضياع الوعود،
1: وضياع العلم بموت العلماء،
0: وزخرفة القبور والمساجد،
1: والإساءة للجار.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر الخنبشي علامات الساعة التي تحدث الآن ومنها:
1: كثرة القتل المتعمد
0: وشيوع الفاحشة في الشوارع
1: وكثرة القاسيات العاريات
0: والأخلاق السيئة الكذب وضياع الأمانة
1: وكثرة الأبنية الضخمة وناطحات السحاب
0: وكثرة الظواهر الطبيعية كالزلازل والعواصف
1: وانتشار شرب الخمر
0: وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة
1: أصدقاء البريد
0: صديقات البريد
1: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا بريد المستمعين من غرب المكلفوة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون هذا الأسبوع
0: اخترنا لكم أصدقاء وصديقات البريد من كتاب حظر موت بين عامي 1934-1935 ميلادي الذي ألفه المستشار البريطاني لسلطنتي الجعاطي والكثير بحضرموت دبليو هارولد إنجرامز وترجمه إلى العربية الدكتور سعيد عبد الخير النوبان ومن صفحته رقم 36 اخترنا لكم هذه الجزئية عن بناء الثروة الجعيطية وجاء فيها
1: في عام 1246 هجرية 1730 ميلادية كان عمر بن عوض القعيثي وعبد الله العولقي جنودا في جيش نظام حيدر أباد وكان غالب بن محسن تحت إمرة العولقي
0: ثم يواصل الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد سردهم لهذه الجزئية يقولون
1: أسر يا غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيض قاسم الذي سهل له السيطرة على تريم وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق
0: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة
1: ووافق ابن غرامة على ذلك
0: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم وملك آل يافع النصف الآخر
1: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق
0: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي
1: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته
0: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين من غرب المكلف هو خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد

0: أصدقاء البني،
1: صديقات البني،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد عبد الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. أخرجه الطبراني. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف. رواه الإمام أحمد والطبراني وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم قبل لحظات أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي.

إذاعة المكلا تقدم أسرة الجنة، مساحة من الحد نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نسحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وخير الطعام وأنقى الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغميره المحبة. أسرة الجنة من إعداد وتقديم أمنا نصر سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، تحية طيبة نبعثها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في التوازن حياة وفي الاعتدال نجاة. أما بعد، فحياكم الله يا من تدركون قيمة الاتزان وطيب الأثر. أهلا بكم في وقفة مع النفس، نراجع فيها حسابات القلوب ونرسم طريقا للراحة والوقار. إن أجمل ما يزين المرء هو الوقار في الشعور والاتزان في العطاء. فالحياة ليست صراعا نندفع فيه بأقصى عواطفنا حتى نستهلك أرواحنا، بل هي مسافة أمان نحفظ فيها قلوبنا من الانكسار وعقولنا من الشتات. إن الرقي الحقيقي يبدأ حين ندرك أن كل شيء في هذا الكون خلق بقدر، وأن سر السعادة يكمن في تلك النقطة البيضاء التي تقع بين الاندفاع والجمود، تلك المساحة التي تمنحنا الهيبة والسكينة في آن واحد. على هونك تجمل بالركادة، ولا تبخر شعورك في سرابي، ترى كثر الغلا يتعب فؤاده ويفتح للوجع مية بابي. وذا طبع الزمن منسى وعادة، من اسرف بالهوى باق العذابي.

وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة من برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن شيء جميل ومهم في كل أسرة وفي المجتمع عامة، ألا وهو المبالغة. لقد رسم لنا ديننا الحنيف منهج الوسطية كطريق وحيد للسلام النفسي والاجتماعي. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم، فالوسطية ليست مجرد كلمة عابرة، بل هي أسلوب حياة شامل يحمينا من الغلو في الدين ومن المبالغة في المشاعر الذي يرهق الأرواح ويهدم البيوت. ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتعلم

أراد الصيام بلا إفطار، ومنهم من أراد اعتزال النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة المربي وحكمة القائد: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الدرس الأعظم، فالدين الذي هذب العباد لكي لا ترهق الجسد هو نفسه الذي يدعونا لتهذيب مشاعرنا لكي لا ترهق الروح وتؤدي الانقطاع عن الحياة. مستمعين الكرام، فلسفة المبالغة حين يصبح الحب سما. المبالغة هي تلك الزيادة التي تتجاوز قدرة الأشياء على

فالمبالغة في كل شيء مفسدة محققة. المبالغة في العمل تسرق منك صحتك وعائلتك وتجعلك غريبا في بيتك، والمبالغة في التفكير تسرق منك نومك وراحتك وتحول عقلك إلى ساحة معارك مهمية، والمبالغة في نقد الآخرين تسرق منك محبتهم وتضع بينك وبينهم جبالا من الجفاء والوحشية. أما المبالغة في الحب فهي أخطرها، لأنها تأتي تحت قناع الفضيلة. وفي علاقة الزوجين خصوصا، فإن الإفراط في التعلق أو المراقبة أو الغيرة بدعوى الحب قد يحول البيت من جنة سكن ومودة إلى قيد يخنق الأنفاس ويسلب الحرية. الحب جميل، هو الذي يعطي الطرف الآخر مساحة ليتنفس ومساحة ليشتاق ومساحة ليكون نفسه. أما المبالغة في الاهتمام فقد تصبح نوعا ما من الخنق العاطفي الذي يدفع الطرف الآخر للهروب بدلا من الاستقرار. إن المبالغة في الحب أو الكره تقودنا إلى التحيز والتطرف، مما يحجب عنا رؤية الحقيقة ويطمس بصائرنا. نصبح حينها كالمخدرين، نتخذ مواقف خاطئة نتيجة التشبث برأي واحد والجمود الفكري الذي يرفض مرونة الحياة. القاعدة الذهبية دائما هي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حبايب المستمعين، وكما يقول جبران خليل جبران، المبالغة في الحب والاهتمام والشوق تخلق

في الاهتمام بمن يحب يزرع في نفوسهم ضلالا يفسدهم ويجعلهم يضمنون وجودنا ومحبتنا مما قد يدفعهم للتمادي في الخطأ والتمرد. المبالغة في الكره تجعل الشخص أسيرا بماضيه وتستهلك طاقته في التفكير بغيره بدلا من التركيز على حياته. المبالغة في سوء الظن بالآخرين مثل المبالغة في حسن الظن تؤدي إلى صدمات نفسية وقلق دائم. والمبالغة في الخصومة تمنع المرء من رؤية الحق أو فرصة التصالح. غالبا ما تأتي المبالغة نتيجة لضعف الثقة بالنفس أو الخوف من الفقد أو الرغبة في السيطرة. الاعتدال منهج حياة. ديننا ونفوسنا السوية تميل إلى الوسطية، لا تبالغ في العطاء. العطاء المطلق يخلف خيبة مطلقة. المنطقة الآمنة هي من أراد راحة العيش مع من يحب فليطلبها في تلك المنطقة الآمنة بين الإهمال المحبط والاهتمام المفرط. خلاصة القول: المبالغة في الحب تعمي والمبالغة في الكره تفتن. الحياة أجمل عندما نعيشها بمشاعر صادقة ولكن معتدلة، تعطي كل ذي حق حقه دون أن نحرق أنفسنا في سبيل آخرين أو نحرق قلوبنا بكره الآخرين. مستمعين الكرام، لنكن كالغيث، ينفع بمقداره، فإن زاد أفسد الحرث والنسل، وإن قل أجدب وترك الأرض عطشا. اجعل قلبك واحة خضراء يرتوي منها العابرون بصدق، ولكن لا تسمح لأحد أن يقتلع جذورك بدعوى المحبة المفرطة. كن معتدلا، تكن سيدا لنفسك وملكا متربعا في قلوب الآخرين بوقارك وهدوئك. توازن في عطاياك وحنينك، وعيش العمر في خط الوسط، ولا تفتح غلا يسكن عينك وتصحى يوم في ليل السخط. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية فقرتنا. خليكم معنا، لا تروحوا لبعيد لسماع باقي الفقرات.

0: كيك سيفن دايز. الطبقة الثانية كريمة عبارة عن كوب حليب سائل مع 6 ملاعق دريم ويب مع قشطة. نخلط هذه المكونات مع بعضها ونصبها على الكيك وندخل الثلاجة 20 دقيقة فقط لين يتماسك. الطبقة الأخيرة نذوب 3 حبات شوكولاتة سينكرز، ثم نضيف قشطة ونخلطه مع بعض، نصبه على الخليط اللي دخلناه في الثلاجة قبل 20 دقيقة وندخل الفريزر وأقل شيء ساعتين. الزينة كانت اختيارية، أنا أضفت فول سوداني مجروش. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله في لمسة خاطر لهذا اليوم. نلتقي لنقف معا في محطة هادئة بعيدا عن ضجيج الأعباء وتراكم المسؤوليات. جئنا اليوم لنخاطب تلك الروح المتعبة التي تبذل وتضحي وتنسى نفسها في زحام الحياة. نحن هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك ونذكرك بأن اعتنائك بنفسك ليس أنانية، وبأن طموحك الذي تراه بعيدا هو في الحقيقة أقرب إليك مما تظن، فقط إذا آمنت بالقدرة العظيمة التي أودعها الله فيك. تمر على الإنسان أيام يشعر فيها بفتور شديد وكأن طاقته على التحمل قد نفدت، أو كأن الروتين اليومي قد امتص ألوان حياته. قد تنظر حولك وترى الآخرين يسبقونك، أو تشعر بأنك بذلت جهدا مضاعفا دون نتائج ملموسة. في هذه اللحظة يحتاج خاطرك إلى وقفة صدق، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت وفي وقتك المناسب تماما. التفاؤل الحقيقي مستمعين الكرام في هذه المرحلة هو الاستمرارية الهادئة. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والجبل الشامخ حصى تراكم فوق بعضه. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي دمعة، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع النجاح. العمل هو الذي ينقذنا من فخ التفكير الزائد، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا حدث هذا، اسأل نفسك ماذا سأفعل الآن. إن السعي في مناكب الأرض والبحث عن الرزق وتطوير الذات هي الأدوية الحقيقية لكسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل واحدة من شخص أو ظروف تجعلك تعمم الحكم على مستقبلك. الله الذي سخر لك هذا النفس سخر لك أيضا أسباب الرزق والنجاح، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع تعيشه، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل جهد تبذله في الخفاء وكل صبر تصبره على مرارة التعلم أو العمل هو رصيد ضخم يبنى لك في بنك الغد. لمسة خاطرنا لك في ختام هذه الجلسة، لا تمل من طرق الباب ولا تحزن إن تأخر الجواب، فربما يدبر الله لك ما يفوق خيالك. كن فخورا بكل ما أنجزته حتى الآن، واستعد لما هو آت بكل تفاؤل وعمل. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما في رعاية الله وعونه.
1: إن المظاهر لا تنبئ بالخبر، فالغيب قد يأتي ولا يأتي المطر، فإذا المواقف قد أتت بحق

وسهلا فيكم مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج استراتيجي النتي. وصفتنا اليوم هو حلو السنكرز السريع، هو مكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى

0: مرادنا فالليل يعقبه صباح منذ.
1: حياكم الله مستمعي الكرام إلى فقرة من بين السطور. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: تقع الخلافات دوما بين الأحبة، ولكن العلاقات ليست دوما متشابهة. هناك فرق شاسع بين الذي يتركك فريسة لحزنك وبين الذي يأتيك في أوج الخصام ليقول لك أنك والله لا تهون. هناك فرق شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلب على جمر الخلاف، وبين الذي يأتيك آخر الليل ليقول لك ضع خصام النهار جانبا، لن أتركك تنام وفي عينيك دمعة. الخلافات ليست دوما سيئة يا صاحبي، على العكس تماما، إنها ترينا مكانتنا في قلوب أحبابنا، وهذا أجمل ما فيها. لا شيء أجمل من أن تكتشف أنك لا تهون ولو كنت مخطئا، وأن كسر خاطرك ممنوع ولو أخطأت أنت وكسرت خاطره. يا صاحبي، إن بين كل حبيبين خيط، الأحب الحقيقيون كلما اختلفوا تشابك خيطهم فصار أكثر متانة، وهناك أحبة كلما اختلفوا قطعوا خيط حبهم ثم عادوا فوصلوه حتى لا يعود خلافا بعد خلاف خيطا، وإنما حبل من العقد. يا صاحبي، كلمات الغزل جميلة في الوفاق، ولكنها في الخلاف أجمل. وجبل الخواطر حلو في ساعات الصفاء، ولكنه أحلى في ساعات الكدر. وقديما قالت العرب: من أغضبته فلم يؤذك فاتخذه صاحبا، وأنا أقول لك: اتخذه حبيبا وسندا. لا شيء أجمل من أن لا تهون، لا شيء أجمل. والسلام.

حلوة. يقولون الثقة هي أجمل ثوب ترتديه المرأة. شعرك طويل أو قصير، كيرلي أو ناعم، هو جزء من هويتك ومن جمالك الخاص. لا تحاولين تشبهين أحد، حبي طباعة شعرك واهتمي فيه بذكاء. تذكري أن لمعة روحك وحنيتك هي اللي تزيد جاذبية فوق جاذبيتك. كوني فخورة بنفسك وبكل تفاصيلك لأنك ببساطة فريدة. تذكروا دائما أن الشعر يتغذى من الدم مو بس من الشامبو. إذا تبغين شعرك قوي وما يتساقط، لازم تركزين على البروتين والحديد في أكلك. البيض، المكسرات، السبانخ هم أصدقاء شعرك المخلصين. والنصيحة ذهبية، لا تغسلين شعرك بمويه حارة جدا لأنها تسحب الزيوت الطبيعية منه وتخليه باهت. استخدم المويه الفاترة أو الباردة في آخر شطفة عشان تسكرين مسام الشعر وتحافظين على لمعتها. وإذا مثلا إذا شعرك خفيف جدا أو يتساقط بكثرة، أحيانا السبب يكون نقص الحديد أو نقص فيتامين دي أو سوء تغذية. لو تقدر تسوي تحليل بسيط يساعدك تعرفي السبب الحقيقي. وهنا بجيب لكم خلطات أو ماسكات طبيعية مجربة لتكثيف الشعر. الوصفة الأولى، ملعقتين زيت خروع، ملعقة زيت جوز الهند، ملعقة زيت زيتون. الطريقة، اخلط الزيوت مع بعض، دلكي فروة الرأس لمدة 5 إلى 10 دقائق، هذا مهم جدا، دلكي بحركة دائرية. اتركيه من 2 إلى 3 ساعات أو طوال الليل. اغسليه بماء وشامبو خفيف. هذه الوصفة تستخدم مرتين بالأسبوع أو مرة. وهنا وصفة ثانية إذا تبغى نتيجة أوضح، عصير بصل زائد زيت، أي زيت تحبي. تقولي كيف عصير بصل؟ يعني عصري بصلة وخذي ماءها، اخلطيه مع ملعقة زيت، يعني أي نوع زيت يكون زيت شعر. حطيه على الفروة من 30 إلى 45 دقيقة. نعم أكيد بتكون ريحته مزعجة، لكن يعتبر من أكثر الأشياء اللي لها نتائج حقيقية في تكثيف الشعر. حبيباتي، في أشياء لازم تسويها مع الوصفات، إنه مثلا تدلكي فروة رأسك يوميا حتى بدون زيت. لا تشدي شعرك، يعني الربطات القوية هي اللي تسبب تساقط. لا تغسلي شعرك يوميا، يعني مرتين إلى 3 مرات بالأسبوع يكفي بالزيادة. كلي أشياء فيها بروتين مثل البيض، التمر، المكسرات. والحقيقة اللي لازم تعرفيها، ما في شيء يخلي الشعر كثيف جدا خلال أسبوع، لكن خلال 1 إلى 3 شهور راح تلاحظ الفرق إن شاء الله. وأتمنى لكم دائما تكونوا بأتم الأناقة والجمال.

ومرحب بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرة جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع كبير وقيمة عظيمة في استقرار بيوتنا، هو فن الإنصات واحتواء المشاكل. يا جماعة الخير، أغلب المشاكل اللي تقع في بيوتنا مش بسبب انعدام الحب، لكنه بسبب انعدام السمع. الواحد منا أحيانا يرجع لبيته وهو مشحون من ضغوط الشغل والعيشة، وأول ما يفتح شريك حياته موضوع أو يشكي له من تعب نقابله بصد أو بنصائح جاهزة، أو الأسوأ من كده أننا نرفع أصواتنا ونقول أنا اللي فيني مكفيني. لكن السكن الحقيقي للأرواح يبدأ لما نفتح قلوبنا قبل أذاننا لبعض. الزوجة لما تتكلم عن تعبها مع العيال أو همومها هي غالبا مش محتاجة حلول هندسية ولا نصائح مثالية، هي محتاجة أذن صاغية تحس أن زوجها حاس بتعبها ومقدر مجهودها. والزوج برضو لما يرجع وعليه هموم الجبال محتاج كلمة أنا جنبك، ومحتاج اللي يسمع له بهدوء بدون لوم أو عتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويسمع لأهل بيته بكل اهتمام وحب، لأن الإنصات هو أغلى درجات الاحترام والتقدير. المشكلة تكبر لما يتحول الحوار في البيت لمباراة، كل واحد يثبت أنه هو الصح والثاني هو الغلط، ويرتفع الصوت وتضيع المودة. لكن لو تعلمنا فن الاحتواء، يعني لما أشوف شريك حياتي غاضب أو ضايق أحتويه بهدوئي، أمتص غضبه بكلمة حصل خير أو أبشر باللي يرضيك، هنا نكسر شوكة الشيطان ونحافظ على هدوء البيت. البيت الذكي هو اللي يحول المشكلة لفرصة عشان نقرب من بعض أكثر، مش عشان نبعد ونملي جدران من الصمت. يا أحبابي، الحياة الزوجية هي مشاركة في السراء والضراء، وأجمل مشاركة هي إنك تكون المستودع لأسرار وهموم شريك حياتك. لما طفلك يغلط أو يواجه مشكلة علمه إنه يجي يكلمك وهو واثق إنك بتسمع له قبل ما تعاقبه. البيت اللي يسود فيه الحوار والسمع الطيب هو البيت اللي تطلع منه أجيال واثقة وعارفة كيف تتعامل مع مشاكل الحياة بكل هدوء. في ختام فقرتنا لهذا اليوم، جربوا اليوم تجلسوا مع بعض بدون جوالات وبدون تلفزيون، بس تسمعوا لبعض، اسألوا عن مشاعر بعض، واجبروا خواطر بعض بالسمع الطيب. خلوا بيوتكم تكون هي المكان اللي تلاقي فيه أرواحكم الراحة والسكينة. مستمعينا الكرام، كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج. نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد.

مستمعين الأعزاء في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه تحياتي أمي نصر وتحية الزميلة سهام محمد وتحية الزميل قائد مسلم. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رفقة الجمال وخير الطعام وأنقى الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغميره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد والتقديم أميمة نصر سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء وجهة زميلي أهم الأخبار من إذاعة المقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستضافة محافظة حضرموت لمعظم مباريات الدوري اليمني لكرة القدم، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة حضرموت الرياضية وقدرتها التنظيمية وتسهم في إعادة الزخم للمشهد الرياضي الوطني. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على نشاط التكتل الديمقراطي النسائي للتنمية والسلام وجهوده في نشر مفاهيم السلام والتعايش المجتمعي وتعزيز قيم التسامح الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. أشاد وزير الأوقاف وإرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الوادعي بالجهود التي تبذلها منشآت الحج ودورها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسيير أدائهم للمناسك خلال موسم حج هذا العام. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمكتبه بمدينة المقلة رئيسة جمعية الأسرة السعيدة الأستاذ منى الصافي ومسؤولية المنح والشراكات بالجمعية الأستاذ شفاء باجعالة، وذلك للاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية في مجالات تمكين المرأة والطفل وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية. من إذاعة المقلة قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة الليل.

تلا علينا المخرج الشيخ عبد الباسط على دوس من سورة الليل بهذه الآية البينات نأتي وياكم من ختام يسرنا إلى عين هذا اليوم الألفين. الإخوة يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد من الأربعاء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أعطوا